0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة.

0: إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.

0: يعد التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا في إعلان الأخيرة عن استضافتها لسباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حدثاً رياضياً عالمي المستوى، فهو يعكس الصداقة الراسخة والثقة المتبادلة والشراكة الوثيقة بين ماليزيا ومملكة البحرين، ويؤكد جاهزية ماليزيا وقدرتها على استضافة فعاليات دولية كبرى، كما يؤكد التزام البحرين الراسخ وحرصها على بقاء هذه الفعالية الرياضية المهمة في التقويم ذاته من كل عام.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم.
1: FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة، وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
2: And the Grand Prix is go!
3: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.
4: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
5: اقطامع رويعي رئيس فريق الحريق في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
6: كنت أنا في المرحلة الثالثة اللي رحنا الزيارة الثالثة طبعا، فشفنا هناك السيفتي من الأمان، فلازم احنا نطلع هاي الأشياء. اكتشفنا ان نحتاج حق الأشياء الكوبمنت اللي نحتاجها، توزيع السيارات من ناحية طبعا احنا لا تتمد مع الميديكال، توزيع الميديكال، الفاير، البتات، شنو موجود عندهم، شنو اللي موجود عندهم، هل عندهم توزعات نفسنا، نفس الشركة اللي عندنا، نفس الكوب مثل اللي استخدمه حق سباقات الفورمولا 1. راح نحط الخطة احنا استراتيجية طبعا من عندنا، مارشل من عندنا، بنتكون من 9 سيارات، بنتوزعون طبعا شباب بحرينيين على البت 1، بيكون شباب بحرينيين، مهمتنا نفس رئيس البحرين، كلنا بنكون بحرينيين، وهاي فخر احنا نفتخر فيه ان نقدم هاي الشيء في ماليزيا.
7: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 إلى 10 صباحاً
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح نهاية الأسبوع الخميس الونيس. نسأل الله في إن شاء الله كل الخير والبركة، وإن شاء الله يكون نهاية تعب الدوام وبداية للاسترخاء وبداية خلينا نقول الألفة بين الأهل والطلعات الحلوة والرفرش اللي ممكن نستعيد من خلال طاقتنا إلى بداية الأسبوع القادم بإذن الله. فصباحنا معاكم جديد وبإذن الله لطيف، وفي معلومات وفي فقرات حلوة كالعادة تعطينا طاقة متجددة وسوينا رفرش لأفكارنا ونفسيتنا وأيضا مشاعرنا بإذن الله ومعلوماتنا أيضا. كل هذه بإذن الله في خلال هذه الساعة اللي تأتيكم من بحرين FM، وبالتحديد برنامج رفرش معي نورة بشوك ومع المخرجة زينب القحطاني.

حياكم الله وخلونا نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. اليوم جونا حار نسبيا خلال النهار ورطب خلال الليل. بالنسبة للرياح فهي شمالية بوجه عام من 13 إلى 22 كيلومتر في الساعة، وتصل من 28 إلى 37 كيلومتر في الساعة، ثم تتحول إلى شرقية خلال الليل. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. وبالنسبة للرطوبة الحالية هي 67، العظمى 90، والصورة 30%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:30 صباحا، وغروبها بمشيئة الله كل ما ليقدم الوقت ما شاء الله راح يكون في تمام الساعة 5:24 مساءً.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

هالأيام دائما احنا نشجع بعضنا البعض على الأشياء الخارقة، الأشياء اللي فيها تحديات وفيها منافسات في الطبيعة، والواحد ينافس نفسه بنفسه. فمن ضمن هذه الأخبار والمعلومات أيضا اللي موجودة في الحياة أن في أشخاص مشوا في أطول طريق مستقيم في العالم عبر الغابات الشاسعة والثلوج من غير أنهم ينعطفون لا يمين ولا يسار، 11 كيلومتر. هذا التحدي الخيالي نجح في تخطيطه فريق من جغرافيي البيانات، واكتشفوا أطول خط مشي مستقيم خطط له الإنسان على اليابسة، يمتد من أقصى شرق روسيا وصولا إلى ليبيريا في أفريقيا. الرحلة النظرية تعتبر يعني هي عبارة عن 9 دول وتضاريس مرعبة تتنوع بين درجات حرارة تصل من 50 تحت الصفر، وفي سيربيا بالتحديد، وصحاري حارقة ومناطق جبلية شاهقة. فكان في تنوع في الأجواء، وتطلب المشي المستمر لمدة تتجاوز 3 سنوات دون استخدام أي وسيلة نقل. يعني تحدي جنوني بكل معنى الكلمة. أما المفاجأة فهي أن السير في خط مستقيم تماما على كوكب كروي يعني أنك لن تحتاج للاستدارة أبداً، لكنك راح تواجه عوائق طبيعية حادة مثل الأنهار العريضة والمستنقعات اللي تجبرك على السباحة في نفس الخط المستقيم لا يمين ولا يسار. رغم أنه ما في أحد يعني خلينا نقول لم يقم أحد بالرحلة كاملة فعليا حتى الآن بسبب الخطورة، إلا أن هذا الاكتشاف المدهش ألهم آلاف المغامرين لخوض أجزاء قصيرة من لذلك. يعني سبحان الله، يعني الواحد يحتاج ساعات المتعة في حياته، يحتاج معنى في حياته، فيقوم بتحديات حلوة ممكن أنها

الخلا من ضمن الناس الاستثنائيين نفس ما نقول. ف 11,000 كيلومتر، 9 دول وخط مستقيم واحد، تخلينا نتذكر ان الاصرار والوضوح بروحهم كفيلين بفتح اصعب الطرق امامنا.

بما أن اليوم الخميس فمهم نذكر بأن في بعض الأمور مهم أن احنا نفرغ عقلنا منها، خاصة احنا مقبلين على عطلة نهاية أسبوع. يعني في ناس دايما شنو في عطلة نهاية الأسبوع يفكرون في مهام

0: الأسبوع القادم، يعني مو بس إنهم خلاص خلصوا الأسبوع، لا عندهم حتى مهام الأسبوع القادم، شنو أهما ممكن يسوون أو ممكن يقدمون فيها. فيمتص فائدة الراحة هذا الموضوع، ويخلي الإنسان حتى في إجازته في حالة توتر وفي حالة تأهب وفي حالة إعداد واستعداد، وكأن مخك يشتغل وما يرتاح حتى في هذا العطلة. الأبحاث تأكد إن الدماغ يستهلك الطاقة لما نترك المهام والأفكار مفتوحة من غير إغلاق صريح، يعني بحيث يظل العقل الباطن يعمل على حلها دون توقف. فالحل الذكي لإنعاش عقلك هو ممارسة التفرغ الذهني اللي ممكن يريحك من خلال تدوين كل المهام المؤجلة للأسبوع القادم على ورقة، بعدين أقول حق نفسي بوعي هذه المهام لها وقتها، الأحد القادم بإذن الله راح أطبقها، أما الحين فهو وقت الراحة. هذه الخطوة لو كانت بسيطة ولكنها تعطي إشارة عصبية مريحة جدا لمركز التوتر في الدماغ بإنهاء وضع الاستعداد، وأيضا تتيح تجديد خلايا التفكير والتركيز بفعالية. العقل دائما يحتاج بطاريته لإعادة الشحن تماما مثل أي جهاز، فكل ما منحت عقلك راحة حقيقية واعية كل ما عدت بصفاء وقوة أكبر. يعني أحيانا ممكن أنت تبتدي إجازتك مو بس في بالك مهام ومتوتر وتفكر في الأحد والاثنين والثلاثة، لا، في حتى مشاعرك تكون مشحونة، يعني مثلا أنت تكون مستاء من الأسبوع الماضي، فحن المفروض أن تبتدي أسبوع جديد، خلاص هذه الوقت الراحة، هذه رفرش، هذه رست حق كل المشاعر وكل شيء. فأنت حامل هذا المشاعر اللي عشتها في الأسبوع اللي طاف وتحملها معاك للي بعده واللي بعده، ومن أسبوع إلى أسبوع يستوي شهر، ومن شهر يستوي السنة، وبعدين تحس أنه خلاص صارت هذه الأعباء مزمنة في الحياة. فإحنا اليوم شلون نتعامل معاها؟ نتعامل معاها أنك يا تحل الملف، تسكر الملف، أو أنك أنت تسوي حزم عقلي أن هذه الأفكار لها وقتها، يعني أنا راح أفكر فيها يوم الأحد مثلا، أو راح أفكر فيها يوم الاثنين. بالنسبة للمشاعر، مشاعر أنا بالنسبة لي المشاعر ما تتأجل، حلو الواحد يعترف بمشاعره، مثلا لو كان هو يحس أنه متضايق، يحس أنه حزين، يعترف بهذا الشعور. أحيانا مجرد الاعتراف بهذا الشعور بروحه بحد ذاته يزيح هذا الحمل ويزيح هذا التعب. أما كتمان هذه المشاعر ممكن يطلع على أشكال مختلفة في الحياة، مثلا نفرغ غضبنا في أقل موقف صار، نفرغ غضبنا في أنفسنا، يرجع علينا لا قدر الله في صحتنا ونفسيتنا. فليش إحنا دائما نعيش في هذا الدوامة؟ عندي شعور أخذه، أكتب يا ربي شنو الحل. الواحد ساعات مثلا بفترة والثانية يستغفر، يحاول أنه يريح نفسه بأي طريقة ممكنة، أنه هو ما يحمل أثقال الأسبوع الماضي إلى الأسبوع اللي بعده، وهذا هو الأهم.
1: صباح الخير، لا والله صباح عيونك الحلوين، صباحي ضحكتك وشراقتك يا آخر أمالي، ما تدرين أنك أجمل شخص شفته، آه لو تدرين وش تسوي بيرموشك ليه من صرتي قبالي.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية. الناس في الطاقة نوعين، في شخص أو أشخاص معينين دائما يحسون مثلا بالرتابة بالكسل، ما لهم خلق يتحركون، كل شيء ميري يبي لي ميري ودي، ودائما يعتمدون على العاملات في المنزل، يعتمدون على الأشخاص الآخرين، تعودوا ناس ما نقول إحنا ويقولون الأولين على الربادة، يعني مو بالحركة، لا هما أقل حركة، يحبون الهدوء، يحبون يستلقون أكثر، فالحركة عندهم بسيطة. وفي النوع الثاني اللي لا، اللي الحياة يعني شايلين وقاعدين ما شاء الله، يعني يشيلون ويحطون ويتحركون وما يعتمدون على حد، بروحهم، يعني لو عندها مليون عاملة بروحها تقوم تخلص أمورها، أي تحب هذا النشاط وتحب هذا الحيوية. إحنا اليوم لو بنتكلم عن شيء في النص، راح نتكلم عن شيء اسمه الاسترخاء النشط، يعني احنا ما نكون من الناس المتبلدة المستلقية، لأن هذا مو بمفيد ولا بصحي. حتى 45 دقيقة انت قاعد على الكرسي لازم تقوم تتحرك شوية، تحرك الدورة الدموية عشان تحرك الإيض، هذه إذا كنت انت بعد في عمر صغير، فما بالك انت كبرت، عملية الإيض هذه تقل، يعني الحرق يقل، كل شيء يقل، فعقب 15 سنوات انت قاعد على ذي الكرسي وايد، شنو راح يصير؟ أكيد راح تسمن، أكيد راح تتغير مثلاً ما عجبها زينب، فلازم تقومين تتحركين كل 5 دقائق، كل 40 دقيقة 45.

40 دقيقة. فأوكي في شيء اسمه الاسترخاء النشط. شنو الاسترخاء النشط؟ اللي هو الأكتيف ريكفري. هذه هو اللي يجمع بين أن أنا أكون مرتاح مسترخي، خاصة مثلا في الويكند، ولكن

من غير ما تجهدك، مثل على سبيل المثال المشي الهادي، تمشي مو بلازم أشي بقوة، وتعرفون الناس الجادة هذه اللي تمشي تلعب رياضة، لا لا مشي عادي، مشي كأن أنا ما عندي شيء أسوي بس قاعدة أتمشى في الطبيعة أو في المكان. أيضا أروح مثلا إذا بنات ممارسة تمارين الإطالة، البيلاتس، كلها هذه ممارسات لايت خفيفة. حتى القاعدة، بس قاعدة أو قاعدين في مكان مفتوح تستنشقون هواء الله النقي، ممكن أن الواحد يحس أنه متجدد حيويته ومتجدد نشاطه. هذه الحركات اللطيفة اللي نسويها اللي مو متعبة تساعد في تحفيز أول شيء السائل المفصلي، تنشط الدورة الدموية، تفرغ الشحنات العضلية المتوترة من القاعدة والعمل طوال الأسبوع. ففي النهاية الحيوية ما تعني الإرهاق ولا الخمول التام، بل هي التوازن الذكي اللي يمنح جسمك تجدد ولطف تستحقه في عطلة نهاية الأسبوع. كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للنفسية.

اليوم بعد عندنا مفهوم جديد في رفرش النفسية يتكلم عن شلون ممكن الإنسان يعيد اتزانه الداخلي ويكون دائما في مساحة يشعر فيها بالراحة والتعافي النفسي. وهذا المفهوم سميناه emotional rest، يعني في نهاية الأسبوع يحتاج الإنسان أنه يفرغ الضغوطات التراكمية، يستمتع بلحظات الخاصة مع أهله، يحس بوسع صدر وراحة وسلام. ممكن أنه أيضا يغير من نفسيته ويغير من طاقته. فأول شيء مهم أن احنا شنو مع نهاية الأسبوع، حلو أن الواحد شنو، بعطيكم طريقة. شفتوا الإشعارات اللي تطلع في التليفون؟ أوكي، هذا الإشعارات اللي تيك من الواتساب، اللي تيك من الإنستغرام. حاول أنك تسكر كل الإشعارات اللي موجودة في التطبيقات هذه، لأن كل واحد من أصدقائك عنده شيء مهم يبي يرويك إياه، وكل واحد من الناس اللي مثلا يتواصلون معاك عنده مسج والرسالة يبيها بسرعة توصل لك. فكل واحد عنده أهمية في الأشياء اللي هو يرسلها، ولكن ربما تكون هذه الأشياء مو مهمة بالنسبة لك. يعني أنت الحين مع أهلك قاعد ومستانس ومرتاح وما عندك شيء تحاتي بإذن الله، وأمورك عارفة متى دوامك وعارفة متى يبتدي دوامك ومتى ينتهي، فخلص يعني هذه الإجازة تكون فيها فاصلة تامة. فحتى الإشعارات اللي توصلك في الإنستغرام في الواتساب حاول أنك تسكرها على الأقل في الويكند. راح تفرق معاك وايد انك ما تمسك التلفون، ما تراقب، ما تحس بقلق، ما تحس بتوتر، ما ادري شنو ارسلوا لي، ما ادري شنو قالوا لي. يعني خاصه في ناس بعد ما شاء الله عليهم يرسلون مسجات ورا بعض ورا بعض، فالاشعارات تيك الصوتيه يعني مزعجه لدرجه مو طبيعيه، صح ولا لا؟ ف هذه يعبر عن حالتهم هم النفسيه، فانا ليش استقبل ذي الحاله؟ فعشان كذي مهم ان انا افصل الاشعارات اللي موجوده في التليفون على الاقل بس في الويكند. الشغله الثانيه انك تنغمس في هوايات بسيطه. تعرفون شنو يعني الهوايه؟ هوايه هي اللي ما بتحصل منها شيء، هي بس شيء انت تحبه وتمارسه فتره من الوقت وتستمتع في هذا.

للشيء. فشنو يا ترى الأشياء اللي أنتوا تحبونها؟ ربما يكون حتى يمكن البلاي ستيشن، واحد قاعد يلعب بلاي ستيشن يستانس يستمتع، عنده هواية أنه هو يلعب الألعاب الإلكترونية، في ناس عندهم هواية يلعبون بادل، في ناس عندهم هواية أنهم يلعبون كرة قدم، في ناس عندهم هواية أنهم يسبحون، في ناس عندهم هواية أنهم يرسمون ويلونون. كل واحد ترى عنده هواية، في ناس عندهم هواية النوم يرسمون النوم رسم في ناس عندهم هواية الطبخ. فكل واحد عنده هواية، أنا متأكدة يعني أكيد أن عندك هواية، حتى يمكن عندك هواية التشكيل الخط، في ناس ما شاء الله عندهم هذه الهواية فيمارسها، كل واحد يمارس هوايته بطريقته. في ناس عندهم الكتابة والتعبير، يحب يكتب يحب يعبر، فيكتب يجيب ورقة وقلم واكتب ونسق ولون واقضي وقت في شيء أنت تحبه. هذا هو القصد، إن أقضي وقت في شيء أنا أحبه، مو لازم أحصل من وراء بنفت، مو بلازم أحصل من وراء فلوس، مو بلازم هو بزنس، مو بلازم هو شيء أنا أحبه أبي أسويه. أحيانا أنت ما عندك ولا شيء من هذه الأشياء، فحلو أنك تجرب. هل أنت عندك مهارات يدوية؟ هل أنت عندك مهارات فكرية عقلية؟ هل أنت عندك مهارات بدنية؟ تحب الرياضة وشاطر في الرياضة، في القفز والأولمبيات وحركات، فكل واحد شاطر في مجال معين. فعنده في واحد شاطر في الرماية، في واحد شاطر في ركوب الخيل، في واحد شاطر في السباحة. وشلون تكتشف أنك شاطر في هالأشياء؟ لازم تجرب. يعني إذا ما عندك ولا هواية، حط لك لستة أشياء تحس إن شويها أنا ودي أجربها، وابدأ جربها، ابدأ عيش بعض الهوايات. راح تكتشف، وكثير ناس اكتشفوا أن عندهم هوايات وايد حلوة وشغف تجاه شيء ما كانوا يعرفونه. مثلا على سبيل المثال، عندي واحدة من الصديقات جربت مرة تكسر خوفها من الغوص. في البداية كان شنو؟ أبى أكسر خوفي من الغوص. فجربت مرة، وبعدين تحولت هذه المرة إلى شغف وحب واستمتاع والتزام، يعني صارت تستمتع جدا بالغوص. فكل واحد شلون يعرف ان عنده هواية وعنده شغف في الحياة؟ من خلال التجربة. وحلو انك انت لما انت تعيش هوايتك، انت قاعد تعبر عن نفسك، تعبر عن شعور انت تبيه وتحبه. هذا الشعور يحييك، يعطي معنى في الحياة حتى لو كان بسيط. فلا تغفلون دائما عن الهوايات، لأن الانغماس في الهوايات ممكن أنه هو وايد يساهم بالشعور بالمتعة، وحتى يفصلني عن أجواء العمل والرتابة والروتين اللي أنا أعيشه كل يوم. أيضا التواصل الإيجابي، يعني في ناس مجرد ما أنت قعدت معاهم مرة حسيت معاهم بالراحة، حسيت معاهم بالأمان، حسيت في دعم نفسي. يعني الناس بالتحديد اللي أقصدهم اللي يشوفونك بنظرة أحلى من اللي يشوفه أنت في عيونك. الله، هاي الناس ترى من داخلهم يعني نقاء، داخلهم حديقة جميلة، يشوفونك بنظرة أنت عمرك ما شفتها في نفسك، يعني من زول ما هم يشوفونك بطريقة حلوة. هذا لين الناس يلامسون الروح، يعرفون روحك شنو هي، شنو معدنها. فهذا لين الناس مبهجين، دائما يضيفون شيء لما أقعد معاهم. هاي حافظ عليهم، هذه تواصل معهم، هذه اشتري قعدتهم شروة. هذا لين الناس اشتري قعدتهم شروة. وصدقني وايد البيئة لها دور. يعني كنت في حديث مع أحد زميلاتي من فترة، نسولف عن البيئة. أهنت حكي عن أحد زميلاتي وزينة بتقول من هذه؟ تبي شلون؟ احنا في عالم، كل العالم فيكم وكوثر فيكم ما تعرفينها فالقصد انه قعدنا نسولف ونتكلم عن البيئة. يعني ساعات انت زين، انت وايد زين، وانت شخص عارف نفسك، لكن للأسف البيئة اللي تكون موجود فيها ما تتناسب معاك، تنزلك، حس ان انا اصغر من حتى السوالف اللي تقولها، تحس إن هاي مو سوالفي ولا طبيعتي ولا أحب أكون كذي، لأن البيئة سحبتك معاها. لكن في بيئة وايد راقية، في بيئة ما تفكر في هذا التوافه الأمور، لا يفكرون دائما في شلون يصنعون أشياء،
تكلمون عن الإنجاز، تكلمون عن الدعم، تكلمون عن الارتقاء، تكلمون عن الأخلاق، تكلمون عن المبادئ، تكلمون عن أشياء حلوة تحيي النفس. هذه الناس، البيئة ذي، هذه لازم تكون موجود فيها. والله أن أنت لو هذه البيئة تخلقها لنفسك خلق، لأن لها دور كبير بالقفزة هذه اللي أنت ممكن تقفزها بمجرد ما تكون مع هالناس. فهذه أشياء مهمة، حلو أن احنا نحط في بالنا هالأشياء. أيضا عشان أحافظ على نفسيتي، مهم أن أنا يعني هي ويكند، هي إجازة، لا تخطط وايد، خليك لايت، خليك مرتاح، ترك مساحة في يومك حق الأشياء التلقائية، حق الأشياء اللي ما فيها جدول صارم. يعني مثلا في أم تقول والله باكر ويكند، باكر بنروح مثلا بيت أهل زوجي، والعصر بطلع ليهال، والمغرب برجع مثلا هاي، وبرجع بروح، مسيت لها جدول صارم لدرجة أنه تبي بسرعة تخلصه، تحس أنه خلاص أنه هو شيء لازم أسويه وينتهي. لا، خليك لايت وخليش لايت، وتركي مساحة لأشياء غير متوقعة حلوة تحدث في يومك وفي نهاية الأسبوع. الشيء والله يعني سبحان الله، أنا دائما أقول هذا الشيء، إذا أنت مارسته وسويته راح تحس بفرق، راح تحس أنك غني. تعرف شنو شعور الغنى من الداخل، والشعور بالاكتفاء، والشعور بالمتعة والرضا، حتى لو حياتك ناقصة، اللي هو الشكر. الشكر ما يعرف قيمته للي جربه. يعني أنت تخيل اليوم أو طوال نهاية أو طوال الويكند أنا بشكر رب العالمين على وايد أشياء، وتكلمت فيه يمكن هاي طوال هاي الأسبوع أنا أقول عن الشكر، لأن فعلا تحس بمشاعر غير، وتتغير النفس بالشكر، ولما تتغير النفس تغير حالك. وهذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ما راح يتغير حالك إلا لما تغير شيء في نفسك. شو نغير شيء في نفسي؟ غير شعوري تجاه الحياة. فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة النظر. تخيل تمشي الحين أنت 5 دقائق من غير ما تشوف، أحمد ربك على نعمة النظر. تخيل أنت ما تسمع الحين، أحمد ربك. والله ساعات مثلا لو تصيدك فلوينزا شوية يروح مثلا حاسة الشم عندك، تضايق، صح ولا لا؟ أضايق وأصير حزين وأتعب نفسيا. ليش؟ لأنه أحس أني فقدت شيء كنت أنا متعود عليه ومعتبرة من المسلمات. فأشكر. ليش أشكر؟ هو موجود، ليش أشكر؟ عشان يزيد، عشان يبقى، عشان يدوم النعم. والله دائما في أغلب أو كل آيات والسور الموجودة اللي احنا نقراهم في أن الله يأمرنا بالشكر. ليش؟ أنه عارف أن الله سبحانه وتعالى أن الشكر هو تفعيل للزيادة، زيادة الكثرة، الرضا، الامتلاء من الداخل. إنسان شلون يمتلئ من الداخل؟ لما يشكر، حس أنه عنده أشياء وايد يشكر عليها، فيحس أنه أنا ترى غني، ما عندي شيء ناقصني. لكن إذا كان متذمر، هو ما يركز على الأشياء اللي موجودة عنده والله منعم علينا فيها بشكل كبير، لا، يشوف الأشياء اللي مو موجودة عنده، فيتحول تركيزه من شيء إلى شيء، تتغير حتى أحواله مع الوقت، تتغير حتى شكله، أنت تشوفه كأنه باهت، كأنه حزين، كأنه يعني طالع من كهف. زين، تقول ها شون يعني حتى ملامحه كأنه كبر في العمر انت يمكن ما شفته من 3 سنوات، عقب 3 سنوات تشوفه كأنه كبر 20 سنة. ليش؟ لأنه حالة كذي. على عكس الإنسان اللي حي غني من الداخل، يشكر، يشكر على الله على كل شيء. فأنت اليوم خليك دائما شاكر. إذا قدرت طوال اليوم وطول ما تذكرت هذا الكلام، تشكر تشكر تشكر، راح تحس فعلا بأن أنت غني وأنك مرتاح، مو في شيء قاصرك، واللي قاصرك أشياء بسيطة. وش كثر الله حماك، وش كثر الله حفظك، وش كثر الله أعطاك نعم عظيمة. تعرفون حتى النوم نعمة. يعني اللي يرقي 5-6 ساعات متواصلة نعمة، نعمة نعمة عظيمة. احنا لازم نشكر الله كل يوم علينا. انت رقيت 5-6 ساعات كذي طبيعي، تقوم تحمد رب العالمين، لان في ناس ما ينامون هذا النوم. فاشكر قد ما تقدر، حتى بلعة الريج الواحد يشكر عليها، الاكل اللي ينزل في المعدة نشكر الله عليه، كل شيء نشكر الله عليه. فابدأ
بالامتنان على الأشياء الصغيرة حتى اللي ما عمرك لاحظتها من قبل، راح تكتشف أن أنت وايد غني

ومليان بالنعم. أخيرا حاول أنك تسوي لك طقوس استرخاء، يعني مثلا خل عندك مثلا مشروبك الدافي، شاي البابونج، شاي الليمون، انجلش تي، you know، أشياء كذي حلوة كيوتة. إنزين في الليل أو في المساء تسوي لك أجواء حلوة، تحط لك شمعة، تسوي لك أجواء كذي تساعدك على الاسترخاء والهدوء، تحط لك موسيقى حلوة ما قد سمعتها، تسمع أغنية مثلا إسبانية، فرنسية، أشياء غير برازيلية مثلا، تسمع أغاني شي مختلفة وتحس بالفايبس المختلف. صدقني هالويكند ما راح يكون عادي، راح يكون جدا مختلف لأنك غيرت وايد أشياء في نفسك، فبالتالي راح تتغير وايد أشياء في الخارج.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للمعلومات.

يلا سوي رفرش لمعلوماتنا المتنوعة والمعلومات الجديدة بإذن الله. أول شيء رح نقول لكم عن طائر البجع اللي يمتلك جيب جلدي يستطيع من خلال يعني هذا الجيب الجلدي استيعاب كمية من الماء تعادل 3 أضعاف ما تستوعب معدته للتغذية وتصفية الأسماك، وهذا الجيب موجود في منقاره. طائر البجع. أما بالنسبة للأشجار فهي تستطيع تقليل درجات الحرارة حولها، وتساهم عملية إنتاج الأشجار الكبيرة بتبريد الهواء المحيط بما يعادل عمل 10 مكيفات هواء منزلية مستمرة. سبحانك يا رب. أيضا زهرة عباد الشمس تنظف التربة الملوثة، وتتمتع بقدرة عالية على امتصاص العناصر الثقيلة والملوثات من التربة وتنقي البيئة المحيطة فيها. أنا وايد أحب زهرة عباد الشمس، وحين حبيتها أكثر من خلال هذا المعلومة. يعني هي مو بس حلوة، هي أيضا تنظف التربة الملوثة. يا سلام. النمل يحافظ على بيئته بنظام تعقيم فريد. يفرز النمل مواد مضادة للبكتيريا والفطريات لتطهير أعشاشه والمحافظة على صحة المستعمرة. الدلافين تنام بنصف دماغ واحد فقط، وتبقي نصف دماغها مستيقظ وواعيا بعين واحدة مفتوحة. من يرقد نفس الدلافين يا جماعة؟ في ناس ما يرقدون، حس على طول قاعدين. تتصلها صبح ليل الساعة 3 4 5 6 7 دلفين بطل نص عين صح نص عين. صوت هدر المحيط في القواقع هو صوت دمك، والصوت اللي تسمعه عند وضع قوقعة على أذنك ليس صوت البحر، هو صوت تدفق الدم في أوعيتك الدموية. وجربه وإذا رحت البحر. ظاهرة الشفق القطبي ناتجة عن التفاعل الشمسي، وتتكون الألوان الزاهرة في السماء نتيجة تصادم جسيمات مشحونة من الشمس مع الغازات في الغلاف الجوي للأرض. طائر الحسون يمتلك ذاكرة جغرافية فائقة، ويستطيع أنه يتذكر مئات الأماكن اللي خبأ فيها بذور الطعام خلال فصل الشتاء بدقة عالية. صحراء ناميب هي أقدم صحراء في العالم، وتمتد على سواحل أفريقيا، وتتميز بكثبانها الرملية العالية اللي تلتقي بمياه المحيط مباشرة. أقدم شجرة زيتون معروفة في العالم ما زالت تثمر وتقع في منطقة البحر المتوسط، ويعود عمرها لأكثر من 3000 عام، وما زالت تنتج الزيتون حتى اليوم. صار خاطر في زيتون يا جماعة. الشوكولاتة كانت تستخدم كعملة نقدية في حضارة المايا والأزتك، وكانت حبوب الكاكاو قيمة جدا وتستخدم للتبادل التجاري ودفع الضرائب. طائر البطريق يمتلك ريش كثيف وعازل تماما، ويحتوي جسمه على أكثر من 100 ريشة في الأنش المربع الواحد لمنع وصول الماء والبرد القارس لجسمه. وصلنا معاكم حبتنا للختام، نتمنى إن شاء الله يا رب تكون نهاية حلقة سعيدة، وأيضا نهاية أسبوع سعيدة مليانة بالراحة والسعادة والرفاهية النفسية والجسدية. وأيضا نتمنى لكم إن شاء الله أحلى الأوقات. كنت معاكم أخذكم نورا بوشوك برفقة المخرجة زينب القحطاني. في أمان الله، مع السلامة.

0: لقيتش على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: التحدي حبيناه، والانجاز عشقناه. حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر. وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: عرفت مملكة البحرين بتميزها وريادتها في مجال رياضة السيارات وإسهاماتها المتعددة في استضافة أكبر المنافسات الرياضية ومكانتها المرموقة في مجتمع رياضة السيارات العالمي. وتتجه الأنظار في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر إلى جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور على حلبة سيبانغ الدولية. وترتكز منظومة رياضة السيارات في مملكة البحرين على عدة ركائز ساهمت في إبراز مكانة البحرين في المجتمع الدولي لرياضة السيارات، وفي المقدمة الاتحاد البحريني للسيارات الذي رسخ من اسمه وساهم في التزام المملكة برياضة الفورمولا 1 وسخر كافة جهوده الوطنية الرامية إلى بلوغ مملكة البحرين أعلى المراتب في تنظيم واستضافة مختلف السباقات والفعاليات الرياضية، وصولاً إلى الحدث الأكبر وهو تنظيم وإدارة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعد فريق المارشالز البحريني نموذجاً بارزاً في مجال رياضة السيارات نظراً للكفاءة المهنية والخبرات المتراكمة على مدى أكثر من عقدين في رياضة الفورمولا 1، بالإضافة إلى مشاركة خبراته وتنظيمه للعديد من السباقات في المنطقة، وأبرزها سباق جائزة أذربيجان الكبرى وسباق جائزة السعودية الكبرى وغيرها من السباقات في الفئات المختلفة. ويشكل فريق المارشالز البحريني عنصراً أساسياً ومهماً في تنظيم السباقات وفق أعلى معايير الاحترافية والسلامة. وترتكز جهوده الوطنية في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا إلى إنجاح الحدث وسلامة المشاركين والجماهير من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مساهما في تخليد الإنجازات في صفحات مملكة البحرين المشرقة في مجال رياضة السيارات.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: فايز رمزي فايز مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: طبعا هذا حدث يعتبر حدث عبقري، ان سباق البحرين يبقى ويظل في ظروف اللي احنا نمر بها والتحديات، ومع ذلك سباق 2026 يتواصل، ما بيكون هالمرة على حلبة البحرين الدولية، بيكون في حلبة سيبانغ في ماليزيا، لكن بيكون بكوادر بحرينية تحت رعاية الاتحاد البحريني للسيارات. طبعا اختيار الاتحاد البحريني للسيارات لإدارة السباق مدير السباق هاي شيء وايد افتخر فيه. بيكون معانا أطقم بحرينيين من جميع الفرق، المارشلز، الاطفاء، الريكفري، الفريق الطبي، جميع طوائف المارشلز بتكون معانا، بتكون بتدير السباق، وهذا شيء نفتخر فيه لأن سباق البحرين، جائزة البحرين الكبرى ل 2026 بتقام في ماليزيا، لكن ستقام وتبقى

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: أسامة البوفلاسة مساعد رئيس قسم الفحص الفني في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، متحدثاً لإذاعة البحرين.
3: طبعاً إحنا راح نكون فريق متكامل من البحرين. مهام الفريق طبعاً يمكن الناس ما تعرف شنو هو الفحص الفني. رياضة السيارات طبعاً الناس تعرف إنه هو سباق سيارتين أو 10 أو 20 سيارة داخل الحلبة قاعد يسابقون بعض، بس كل شيء ذي فيه قوانين، فيه انضباطات لازم الأفرقة تتابعها والسائقين، وأهم شيء عندنا اللي هو السلامة. طبعاً الفريق الفني أول ما يوصل أول شيء لازم يركز على فحص إعدادات السلامة في السيارات، زائداً الفريق اللي هو يكون قاعد يسوي الصيانة على السيارة. يمكن الناس تستغرب إذا إحنا نشوف وقفة السيارة لنغيرون التواير، خلينا نقول بتستوب، الفريق يدش حق أو يطلع حق السيارة لابسين بدلات، لابسين هلامت اللي هو الخوذة. هذه الخوذة لازم تكون مرخصة من الاتحاد الدولي، لازم تكون مفحوصة من الفريق الفني، يتأكدون أن هذه الخوذة صالحة مع البدلة اللي هي مقاومة للحريق. إحنا لازم نتأكد أن هذه الأمور كلها ماشية وسليمة. هي نفسها البدلة تقريبا اللي يلبسها متسابق اللي يسوق سيارة الفورمولا 1. طبعا الخوذة نفس الشيء راح تكون اللي يلبسها المتسابق فريق أو أي فريق في سيارة الفورمولا 1 أو الرياضة عامة، لازم عليها تواريخ إحنا نتأكد أنها هي متواجدة. طبعا اللي هو يوم الخميس من الويكند، خلنا نقول بالنسبة حق ويكند السباق أو إجازة السباق أو نهاية الأسبوع، يوم الخميس اللي هو يكون الفحص الشامل اللي يصير في تشيك معدات السلامة، ونبتدي من يوم الجمعة اللي هو أيام التجارب. التجارب هو الأيام اللي إحنا نطالع حركة الفريق شلون يتصرف مع السيارة، ايش قاعد يسوي، ايش قاعد يغير. ليش؟ لأن يوم الكواليفاينج اللي هو يوم السبت، الفريق أول ما تطلع السيارة في منطقة الحظائر اللي هو البيت لين راح يكون تحت البارك فورمي. البارك فورمي يعني السيارة مو مسموح لي يغير فيها أي شيء. هني تبتدي مهمة فريق الفحص الفني إنه يكون حاط باله إن الفريق ما يتغير أي شيء من الستب اللي سواه على السيارة اللي هو الإعدادات إلين ما يبتدي السباق. طبعا بعد الفحص الفني في فريق ثاني اللي هم في البلاتفورم أو في الميزان خلينا نقول أو على منطقة الجراج السكوتنيرينج، هذه راح يفحص السيارات عقب ما تنتهي الجولة، يتأكد إن السيارة مطابقة على حسب القوانين والشروط المطلوبة حق السباق. هذه إحنا حين دشينا تكنيكال بعيد عن الأمور اللي هي السلامة، زائدا وزن السيارة. وطبعا شوي صاير السنة أو خلنا نقول من العام أول العام أن فصلوا وزن السيارة عن وزن السايق. الناس يقولوا لك ليش أو ما ليش، هاي طبعا بسبب أن الأفرقة تحاول قد ما تقدر تخفف السيارة وتضغط على السايق يقلل وزنه، هاي طبعا صحيا مو زين. فإدارة الـ FIA خلنا نقول أو الفورمولا 1 ركزت أن يكون في مينيموم ويت حق السايق عشان يكون فت وما يكون في أي أدفانتج حق التيم إنه يضغط على السائق ويركز على سيارته. طبعاً ليه ما يخلص الكواليفاينج إلى يوم السباق، فريق الفحص الفني يكون في إطار اللي يسمونه هو البارك فورمي، يحط باله على سيارته. طبعاً كل فاحص أو كل واحد من السكوتنيرينج أو الفحص عنده سيارة يحط باله عليها من أول ما يخلص الكواليفاينج أو يبتدي الكواليفاينج إلى يوم الريس اللي هو يبطلون البارك فورمي، يشيلون السيل عن السيارات لأن السيارات راح تتغطى عشان ما يجسونها لما نرجع لها ثاني يوم. وطبعا حق أول يوم لثلاث ساعات ونص من عقب الكواليفاينج، بعدين السيارة تكون سيلد مغطية إلين خمس ساعات ونص قبل لا ينفتح البيت لين، السيارات تحت البارك فورمي وتنفتح، يشيلون عنها الغطاء اللي هو خمس ساعات ونص قبل، ويكون الفاحص موجود، يكون يعني دائما حط باله على السيارة أي شيء يغيرونه أي شيء بيضيفون على السيارة يطلبون موافقته طبعاً، ولازم يبون الرسالة أو الأبروفل من اللي هو الـ FIA Technical Delegate إنه هو سامح لهم إنه يغيرون ذي القطعة. ففريق الفحص أو الفاحص الفني يكون متواجد وقت ما يغيرونها ويأخذ القطعة القديمة ويتأكد إن بدين نفس القطعة اللي هم طلبوا يغيرونها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام، مستمعين إذاعة البحرين كلهم. نمسي عليكم بالخير ونقول لكم هابي ويكند. مساء الخميس. اوكي، لكن سمحوا لي اليوم ما اقول خميس وخميسكم فلة، لا لان احس ان الخميس هالخميس بيكون اكثر من فلة، بيكون خميس رائع. اوكي، يعني ما راح يكون خميس مثل كل اسبوع، لان هالخميس تحديدا مثل ما قلت مو مثل كل خميس. اليوم وانا داخله الاستوديو وكعادتي دائما اعرف شلون يعني راح ابتدي الحلقه، لكن بعد اعرف ان بعد نص ساعه بالضبط شكل الحلقه نفسها هذه راح يتغير. اليوم للي ما شاف طبعا الاعلان على راديو بحرين وما شاف الاعلان على الانستغرامات الخاصه مالتنا، اليوم في شيء بيصير ولاول مره. شيء طبعا بيخلينا نطلع شويه من حدود ستار كافيه، من غير ما نطلع طبعا من بيتنا العود اللي هو اذاعه البحرين. احنا متعودين كل يوم نلتقي هني في ستار كافيه، نفتح المايك، نسولف، نسمع بعض، نضحك، نختلف، نتفق. لكن اليوم الساعة 2 بالضبط بنفتح باب ثاني، باب بين برنامج وبرنامج، بين استوديو واستوديو، بين موجة وموجة. فإذا كنتم متعودين يوم الخميس على هدى بروحها، أقول لكم اليوم لا تتعودون وايد، لأن بعد نص ساعة إن شاء الله الوضع بيتغير تماما. وما ننسى أكيد أن اليوم عندي لكم نفس الشيء، يعني الويكند الجميل، مسابقات، تحديات، سرعة بديهة، ذاكرة وضحك. بس عندي بعد شخص عزيز جدا جدا جدا علي راح يشاركني هالخميس، بس للحين طبعا، ها للحين يعني ما ابي أقول أكثر، وخاصة للي ما درى ما بيقول أكثر. فخلونا نخلي اللحظة اتيي في وقتها. أنا هدى درويش، معدّة ومقدمة برنامج ستار كافيه، تحييكم وتقول لكم هابي ويكند. أوكي، طبعا مريم قبيل طالبة الإعلام المجتهدة المجدة التي سوف تأخذ مكاننا يوما ما إن شاء الله، وتكون متميزة، إعلامية متميزة، راح تكون معنا اليوم في استقبال ومتابعة اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. مريم، أحب أقول لك دخلتي تاريخ في هذه الحلقة. أما مخرجنا المبدع دائما وأبدا عبد الرحمن البطي يحييكم ويقول لكم ترى اللي ما عرف أمس أو ما قرأ أمس بوستات إذاعة البحرين والبوستات الخاصة مالتنا، خلكم ويانا عشان تعرفون شو السالفة. لكم واحد أوكي، ساعة 2 يلا خلكم ويانا 1-7-4-5-5-6 فاصل، وبنرجع الرجع الأولى للبرنامج.

0: رجعنا لكم مستمعينا ونادرين بعضكم من الحين قاعد يحاول يعرف شنو بيصير الساعة 2. صبروا شوي بس أقدر أقول لكم أن الجزء الثاني من حلقتنا اليوم بيعتمد عليكم أنتوا بشكل كبير. يعني تعرفون إحنا برنامجنا وكل برامج تعتمد على يعني مستمعينها، لكن اليوم بشكل كبير بنعتمد عليكم، لأن اليوم ما نبي مستمع يسمع وبس، لا نبيكم تدخلون معانا ونستانس معاكم ونسولف ونلعب. وعندي أكثر مثل ما قلت من مسابقة وأكثر من تحدي، فمن الحين أبي أعرف منو واثق من سرعة بديهته، منو يقول ذاكرتي ما تخوني، ومنو مستعد يدخل تحدي على الهوى من غير ما يعرف شنو ناطرة. ولا أبي عقب الحلقة أحد يقول لي هدى والله العظيم أني كنت أعرف كل الإجابات، لا لا لا، إذا تعرفها اتصل وراوني. أوكي 1-7-4-5-2-5-2-6 وأظن أن في اتصال. Yes or no اتصال. يلا ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الإنسان الأولى العالمية والمبدعة في دول الخليج وليس مملكة البحرين هدى درويش.
0: تسلم يا
1: ودي. والإخراج الفني عبد الرحمن بن بطي، والإعلامية القادمة بإذن الله الجديدة في الساحة معانا
0: مريم قبيل. طبعا
1: هذا هو بقول اسمها بس بكيني
0: الصج والله عبالي كنت يعني بساعدك كنت.
1: سلامي لك وحق جميع أهالي والشعب مملكة البحرين والقاطنين على هذه الأرض الطيبة،
0: وإحنا بعد نسلم عليك ونحييك
1: ومستعدين لك وإحنا بكل الطاقة الإيجابية. هذا الرمل الذهبية أقوى واحد في البحرين وصل.
0: انزين مولد المرشد بقول لك شيء، خلنا نصخ لبيت في منه ان شاء الله، خلنا نسخن شوي قبل مسابقاتنا اللي حين بنقولها. خلني اشرح لك وحق اللي يسمعنا. اللعبة بسيطة، اوكي انا عندي كلمة بعطيك او بعطيكم كلكم يعني عنها ثلاث تلميحات، من اول تلميح اذا عرفتها انت ممتاز، من الثاني انت عرفتها اوكي زين، وصلنا للثالث وبعد بتفكر فيها يلا بمشيها لك. جاهزين
1: توكل على الله.
0: انزين الكلمة الأولى يا ولد المرشد تقول، التلميح الأول أوكي
1: نحن نطرش لا
0: اي التلميح الأول يقول عندي وجه لكن ما عندي عيون.
1: عندي وجه لكن ما عندي عيون أجاب لك بها.
0: اي شنو هو؟ حين انا الكلمه واحده ابيك تقولي الاجابه.
1: عندي وايه لكن ما عندي عيون اطالعك بها. تكمله
0: لا ما مو تكمله هو شيء ابيك تقوله مثل اللغز ذي الحين يعني شيء بقول لك

0: هي كلمة أبيك أنت تقولها يا ولد المرشة، شنو الشيء اللي أنا أقصد فيه ذي الشيء؟ طيب أنت حين نطوفك تسوي سكيب.
1: فهمت
0: يعني أنت حين مو ممتاز، أوكي؟ في التلميح الأول لا أنت مو ممتاز.
1: لا احنا ما صار، احنا انا توني فهم الشغله فهمها،
0: اوكي
1: احنا بفهمون على ظهري.
0: لا لا لا احنا شرحناها، انا عندي كلمه بعطيكم عليها ثلاث تلميحات.
1: اي والله عندي واي مو عندي عينه طلع
0: بها. اي شنو؟
1: لان تحكيت فيك وتكلمت فيك وقلت شو سايب.
0: لا لا لا لا لا يا ولد المرشد انت مو فاهم السالفه، اوكي مو فاهم السالفه. نسوي يعني بس نسلم عليك.
1: اي بس سلمي عليك خلاص.
0: يلا اوكي اوكي يا ولد المرشد شكرا لك على اتصالك. باي باي وهابي ويكند. يا جماعه انا بعطيكم تلميحات عن شيء معين مثل اللغز، يعني مثلا اقول لك لغز عن شيء تقولي الحفره مثلا كذي، اوكي انا بعطيكم تلميحات، يا ترى هذا الشيء يتعلق بشنو تعتقدون؟ اوكي يلا ناخذ اتصال على 1745256 و ناخذ اتصال موجود.

0: إذن يعني بقول لكم المسابقة تقول لك أو عنوانها أنا شنو، أنا شنو. إنزين اللعبة وايد بسيطة، كلمة واحدة أنا بي أسمعها منكم إجابة على التلميحات اللي بعطيها، ثلاث تلميحات. إذا عرفت التلميح الأول وعرفت الجواب اللي هو من كلمة واحدة أنت ممتاز. والله عرفت التلميح أو الكلمة من ثاني تلميح أنت أوكي، أنت جيد جدا. وصلت للثالث بمشيها لك أوكي، وبسمعك أغنيتك. يلا نبي نسمع اتصالاتكم ونسمع أصواتكم وإجاباتكم. ترى أشياء بسيطة بس إنه يعني أنا ما قلتها على هيئة لغز، قلتها على هيئة تلميحات. قل لي أنت يعني من هالتلميح شنو تحس. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا أبو علي.
1: كيف حالك أختي عبد الله؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير. أبو علي سريعا سريعا لأن الساعة ثنتين
1: سريعاً
0: لازم
1: سريعاً. أي والله شوقتيني على الثنتين مقبل من شبكة.
0: أي لا لا لا، الساعة ثنتين في شيء وايد حلو بيصير إذا ما شفته أيه ولا سمعته.
1: شوقتيني على الساعة ثنتين مقبل من شبكة.
0: حلو تمام،
1: الساعة ثنتين قبل لا تيجي
0: ما بقولها عاد، الساعة ثنتين بروحنا بروحها بتصير. أوكي
1: إن شاء الله.
0: التلميح الأول يا أبو علي،
1: تفضلي.
0: عندي وجه لكن ما عندي عيون، شنو ممكن يكون دي الشيء؟
1: عندي وجه لكن ما عندي عيون. مو بالتلفون؟
0: مو بالتلفون. بعطيك التلميح الثاني،
1: يلا.
0: عندي عقارب لكنها ما تلسع ما تعض.
1: عندي عقارب، مرة ثانية.
0: عندي عقارب لكن ما أيوة. تعض ما تعور ما تلسع.
1: هذه الساعة.
0: يا سلام عليك يا أبو علي، أنت صح وأنت صفيق ما في تشجيع. إنزين أبو علي، إيه نبي الإجابات الصحيحة لها تصفيق عبد الرحمن. أوكي أبو علي شو الأغنية اللي اختاريتها؟ أبو علي
1: سمل
0: سم الله عدوك، شو الأغنية اللي اختاريتها؟
1: تقنية بمناسبة إن شاء الله حفيدي عيد ميلاده.
0: الله
1: حق هدى حسين، هدى حسين وانت اسمك هدى، نبي نسمعها وكي بصوتك بعدين هدى حسين نطلع فيه إن شاء الله موجودة
0: عندنا. منشوف الحين عبد الرحمن قاعد يبتسم لي من بعيد ما يندرى. شنة طلعها
1: ما بقولش إن شاء الله.
0: إن شاء الله هابي بيرثدي
1: إن شاء الله، ويعطيك العافية.
0: يعافيك ويسلمك، مع السلامة.

0: to you حق حفيد أبو علي صراحة. أبو علي يعني أيام هدى حسين أتذكر أنا كنت في المدرسة، عاد ما أدري الحين مسكين الحفيد تضايق سمع أغنية قديمة. أنت تدري شنو كنت يا أبو علي؟ بختار، كنت بختار لك انزلي يا جميل في الس أغنية البرثدي. المهم ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-6. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ويا مرحبا أم نواف.
1: هلا حبيبتي المهلي عمري.
0: المهلي عدل أكملها ولا غلط الجملة؟
1: قولي عاد المشكلة ما يولي.
0: خفت غلط. خفت ما أدري. ماليكار. أم نواف. لأن إحنا ساعة 2 قلنا يعني بتي بسرعة، فإحنا بندخل على طول في المسابقة. أوكي.
1: أوكي بس لأن شوقتيني على الساعة 2
0: نطرة وخلكم على السمع. اللي ما شاف إنستغراماتنا ما يعرف الساعة 2 إيش بتصير، اللي شاف عرف. أوكي إنزين. الكلمة الثانية اللي بعطيك عليها تلميحات، انت قولي لي شنو هالكلمة او شنو الشيء اللي انا ابيه. التلميح الاول يا ام نواف، وايد ناس ما يبتدي يومهم بدونها،
1: يعني اي شيء والله اللي انت في بالك.
0: اكيد اللي في بالي، ابي اجابة محددة. وايد ناس ما يبتدي يومهم بدونها.
1: انا اقول شوفت الام.
0: شوفت الام. التلميح الثالث، سوري الثاني، أكون حارة ولي أكثر من طريقة ونكهة.
1: أكون حارة
0: ولي أكثر من طريقة ونكهة.
1: فلفل.
0: التلميح الثالث، اليوم تحديدا لي مناسبة عالمية، اليوم 1 أكتوبر. يا أم نواف يعني واضح منواف، واضح
1: اكتوبر. يعني لحظة، هو اكتوبر انا اللي انا عارف ان اكتوبر مال
0: لا لو سمحتي لا تودي الصوب غير، لو سمحتي خلش في الاناسة.
1: يوم ميلاد.
0: اي يوم؟ يا الله اقول يعني سقطتي او نواف ترضين؟
1: لا عادي، وحدي يعني جرب في حياته.
0: أم نواف
1: كله غلط.
0: سهل يعني أكثر من التلميح الثاني، أكون حارة ولي أكثر من طريقة ونكهة. من الفلفل؟ عبد الرحمن حط لنا تذكر قبل. خسر.
1: ما علي يصير يقولي لي والله ما يصير.
0: ما يصير لأن بقولها حق اللي عقبك. والله
1: ما بسمعها.
0: تخيلي شنو الاغنيه اللي بس على الاقل قوليها لي، يعني شنو اخترتي؟ لان احنا ما حطينا حق ولد المرشد اغنيته، ما يصير.
1: انا ما اختاريت، انا قلت حق
0: مريم
1: على اختياركم، لان انا متشوقه حق الساعه 2.
0: الساعه 2 شوفي، خلش على الساعه 2 الحين. اوكي خليش وبيك الساعه 2. ها
1: الله
0: تقول شفتي ذي اللي الحين الجمل الكلمه اللي ابيك يعني اعطيتك تلميحات لها تكون في يدك. اوكي
1: هذه المشكله ان انا ما بسمعكم ساعه 2.
0: يو شو اسوي انا

0: شو اسوي يا عالم؟ شو اسوي يا هو؟
1: يعني يكون عندي جاب بشوي كذي 10 دقائق ربع
0: ساعه يصير عندك من 2 ل 3 تقدرين.
1: إيه لا يعني من الحين للساعة 2 ما بوصل معكم، بس عقب 2 10 دقائق
0: انا يعني حاولت اقدر اساعدك كثر ما اقدر يا منور. ما قدرت. كل اللي اقوله لك انه بفوتك وباي باي. مع السلامه. باي باي. يلا سريعا ناخذ بعد اتصال لان الوقت صار يعني قريب ساعه 2. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: معك محمود.
0: محمود ايه يا محمود، انت في وين يا محمود؟ من زمان ما كلمتنا.
2: والله سامحيني ما كلمتكم.
0: مسموح يلي تعال. محمود
2: هلا.
0: التلميح الاول، وايد ناس ما يبتدي يومهم بدونها.
2: القهوة.
0: أيوة القهوة يا محمود. القهوة يا محمود. وعبد الرحمن حط لنا تصفيق حق محمود. عبد الرحمن تصفيق حق محمود. صراحة اللي الناس مال الساعة 2 هني لا اي عشان كذي مشغبيننا الناس مال الساعة 2. زي محمود شو الاغنية اللي تحب تسمعها؟
2: فوق حسين الجسمي.
0: فوق وحق الفنان حسين الجسمي، ويا ربي دائما تكون فوق يا محمود.
2: امين وياك ان شاء الله.
0: شكرا شكرا. وانا اسلم عليها وايد
2: يا
0: الله يوصل. باي باي باي محمود. طبعا اليوم هو الاول من اكتوبر يا جماعه، يصادف وايد ايام عالميه. من هذه الايام يوم القهوه. للحين مال الساعه 2 موجودين؟ خل اقششهم شوي راحه. اوكي زين. اليوم الاول من اكتوبر يصادف اليوم العالمي للقهوه يعني، وبما انكم في ستار كافيه اكيد ما راح نخلي اليوم يمر من غير ما نحتفل باليوم العالمي للقهوه. بس احتفالنا بالقهوه اليوم بيكون بطريقتنا، خلوها بعد شوي.

أوكي، الحين أقدر أعطيكم خيط أكبر عن موعدنا الساعة 2 في نفس هالوقت تقريبا في مكان ثاني داخل إذاعة البحرين على موجة ثانية في برنامج ثاني على الهواء. هذه البرنامج لمستمعينا لروحه.

آلة مذيعته، بس اليوم قررنا نسوي شيء مختلف. قررنا أن هذه المسافة بين البرنامجين تختفي. بعد دقايق ما راح يكون فيه إحنا هني وهم هناك، بيكون فيه برنامجين على موجتين لكن على هواء واحد.

0: وعلى ما نجهز أوكي للمفاجأة الكبرى نأخذ اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: يا مرحبا مع عبد الله، مساك الله بالخير.
0: يا مرحبا بك ويا هلا وسهلا فيك يا أبو ريم.
1: الله يسلمك، بس عليك على الطاقم الجميل اللي مكون من أعتقد ثلاثة.
0: أي والله تصدق تصدق والله العظيم. إيه الحين عاد أنا يا أبو ريم قاعد أدور لك سؤال.
1: إيه أنا مسكين، أنا دائما عند عبد الله مسكين
0: أنا. إيه لا لقيت لقيت.
1: ما يدخلوني له الطوب. يلا
0: سمي. سم الله عدوك. لقيت لك. اليوم أنا قلت قبل شوية إن اليوم هو اليوم العالمي شنو لل
1: قهوه
0: للقهوه. انزين ما يصير يعني يمر هذا اليوم وانا ستار كافيه وكافيه وقهوه ويمر كذي مرور الكرام، ترضى؟
1: لا طبعا اكيد ما ارضى. والله يا عبد الله لو انا يعني صراحه كان يعني غايب عني ان اليوم يوم عالمي القهوه، عرفت يوم يعني يوم قعدت من النوم قاعد اشيك شنو المستجدات اللي صار ما صار. فطلع لي ان اليوم العالمي القهوه، لكن لو داري قبل والله يا عبد الله شلون قهوتكم توصل لكم لي مكان.
0: والله خيرك سابق يا بوريم، ما تقصر عسى عمرك طويل.
1: عمرك الله يسلمك.
0: بوريم هل انت جاهز لتحدي القهوه السريع؟
1: جاهزين طال عمرك.
0: والسؤال الاول يقول: القهوه العربيه عاده نشربها في كوب كبير، فنجان، كاس.
1: فنجان.
0: هذه إذا غلطت فيها طبعا خلاص بيوقف، مو المسابقة توقف، البرنامج بيوقف.
1: ترى أنا ما سألوني عن أغنيتي مع عبد الله، لكن يلا ما علم.
0: لا أنت ها عبد الرحمن أشر لي ما أعرف شنو أنت تهدي عبد الرحمن، يقولك بيهديك الأغنية.
1: معليش معليش بوري فنجان، صبوا لي فنجان على العالي.
0: يلا صبوا هالقهوة وزيدوها هيل.
1: لا صبوا لي فنجان على العالي يا عبد الله، عاد
0: صب له قهوة عبد الرحمن. عبد الرحمن قاعد يدور الدلة وين. زين على ما يصب لك القهوة، أي واحدة من هذه تعتبر نوع من القهوة؟ إسبريسو، كرك، ولا عصير برتقال؟
1: إسبريسو.
0: الكابتشينو يحتوي على القهوة ومعاها بشكل أساسي شنو؟
1: الحليب.
0: أيوة حليب وشنو؟
1: حليب وسكر.
0: لا حليب وشنو؟
1: حليب قهوة وسكر ورغوة.
0: أيوة ورغوة. إنزين صح وغطاء. ليش بس خلاص بس أنا استأنس على المسابقة ورايحة بعد.
1: مسكين مسكين أنا مسكين. أقول يا عبد الله معاك أنا أروح أكمل.
0: لا لا لا عندنا حين شيء، خليك معانا اسمع الإذاعة عقب شوي بيصير في أشياء.
1: معروف زين. معروف المبادرة الجميلة ومعروف معروف المعروف لا يعرف واسم معروف جميل وكلنا نحب.
0: بالضبط.
1: الله يحفظها ويطول بعمرها.
0: آمين.
1: ربي يحرق المبادرة.
0: إيه
1: يا معروف انت المعروف الذي لا يعرف، الله يطول بعمرك ويحفظك، تلبس فيها بالصحه والعافيه يا نجمتنا الجميله.
0: ان شاء الله. ترى هي ما تسمع الحين لان مو بهني، كل واحد من مكانه بيقدم. اوكي بس سمعوا لنا، يعني انا صراحه جاتني هاي الفكره بريم لان وايد من الناس لا ما يصير اقول ليش انا سويت هاي الفكره. اوكي بعدين بعدين بريم بعدين بعدين

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا تقريبا للحظة اللي من بداية الحلقة وأنا وعدكم فيها، بعد ثواني يعني هذه الرجعة من عقب هذه الفاصل اللي سمعناه مو برجعة عادية، لأن الحين بعيش معاكم تجربة جديدة وين ما كنتوا خلكم ويانا، واللي يسمعنا الحين على بحرين اف ام بعد ثواني يعني بتصير هناك مشاركة على الهواء. أوكي، قلناها من البداية أن اليوم بنفتح باب بين برنامجين، وصلنا إلى اللحظة الحاسمة.

على وبركاته. مساكم الله بالخير اخواننا واخواتنا الغاليين، احبتنا اللي نحبهم جدا في الله، مع بدايه جديده ومشوار جديد. واليوم المشوار كلش غير، اجواء الظهيره بعد اليوم كلش غير. اليوم احنا مو على موجه واحده، اليوم احنا نجتمع معاكم على موجتين، ولكن تبقى الروح الإذاعية واحدة، تجمع إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM، وأيضا إذاعتنا المتميزة بحرين FM 93.3. اليوم يمكن الحين بيستغربون أهل المشوار، بيقولون إيش صاير شلوية. أنا وايد سعيدة جدا بهذه التجربة الجميلة اللي راح تجمعني اليوم في مشوار الظهيرة وبرنامج ستار كافيه في حلقة مشتركة. والأجمل من كل شيء أن هذه الاجتماع يخلي

0: إني ألتقي مع زميلة غالية وايد على قلبي وأخت حبيبة وعزيزة أحبها وايد وأقدرها وأعتبرها أيقونة جميلة في إذاعتنا، هي طبعا زميلتنا الجميلة هدى درويش اللي هي فراشة بحرين اف ام وستار كافيه بالتحديد. فاليوم احنا معاكم مع مستمعين ما بين هني وهناك بنتواصل معاكم، وأعتقد هذه هو جمال الإذاعة، يعني إن الموجات يمكن تختلف والبرامج كل واحد منها له شخصيته له لونه، لكن في النهاية يجمعنا أكيد مستمع واحد، وخلي نقول بيت إعلامي واحد هو إذاعتنا الحبيبة. اليوم أهل مشوار الظهيرة اللي تعودوا كل يوم إن احنا نمشي المشوار مع بعض، اليوم مشوارنا صار أكبر وأوسع وضيوفنا أكثر، ونقول لجمهور ستار كافيه حياكم الله ويانا، وإن شاء الله تكون ساعة أو يمكن هي أقل من ساعة لأن احنا مرتبطين بموعد أذان العصر إن شاء الله، ولكن هذه الدقائق الحلوة إن شاء الله تكون خفيفة عليكم. أكيد هدى معاي؟
1: نسرين معروف معاي؟
0: هدى تنضم معاي زميلتي الغالية والعزيزة هدى درويش علشان نبتدي اليوم مشوار الظهيرة وستار كافيه. خلينا نقول شو نسميه الحين هذه؟
1: ما أدري ما أدري صراحة، أنا بعد متوهقة.
0: بروح ستار كافيه ولا ستار كافيه بروح مشوار الظهيرة؟
1: والله نسرين أنا وايد يعني سعيدة اليوم، وخليني أقول
0: تحية توصلكم اليوم من فريق مشوار الظهيرة، مني أخذكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، أخوي أيضا المبدع اللي رافقني في إخراج هالحلقة حمد الشريان. خلكم ويانا ومشوارنا اليوم كلش خير.

0: هلا بالليلفاني يا هلابة، وقول هلا بالليلفاني يا الغالية أم عبد الله.
1: أمسي عليك بالخير أم عبد الله الغالية نسرين معروف. وقبل أبتدي أي شيء أبي أقول لك شيء واحد، إن اليوم يعني سعادتي مو بس إن إحنا قاعدين نسوي تجربة إذاعية جديدة، سعادتي اليوم مضاعفة أم عبد الله، لأن أول شخص أعيش معاه هذه التجربة هو أنتي
0: حبيبتي هنا،
1: وإحنا يعني قريبين من بعض، يعني اللي يمكن ما يعرفون الناس احنا قريبين من بعض بعيدا عن المايك، وبين عشرة ومحبة وصداقها يمكن يعرف المقربين منا، لكن اليوم ولأول مرة بنخلي المستمع يدخل في جزء بسيط من هذه العلاقة مع عبدالله ويانا على الهواء.
0: أكيد حبيبتي هدى، وأنا أسعد، أنت يعني أخت غالية على قلبي وزميلة أعتز فيها وإنسانة جميلة، واليوم فعلا هدى يعني سعادتي ان احنا قاعدين نقدم تجربة فريدة من نوعها على مستوى خلينا نقول تاريخ إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين، انه يكون انضمام بين برنامجين من استوديوهين مختلفين ولكن في موجة واحدة، كأن احنا طالعين، او خلينا نقول هما موجتين ولكن الاحساس ان احنا كنا طالعين
1: بالضبط.
0: من موجة واحدة.
1: نعم.
0: فاليوم فعلا هدى يعني انا احس اليوم ان مشوار الظهيرة صار اوسع، أمشيه اليوم مع مستمعينا على موجتين، الشارع صار وسيع هدا اليوم.
1: صدين أنا بعد عندي إحساس غريب نسري، ما أعرف شلون أشرحها، بس مثل ما أنا سمعت المقدمة اللي أنت قلتيها، يعني في الإذاعة إحنا تعودنا أن لكل موجة صوتها، لكل

0: برنامج عند المساحة الخاصة فيه لكل مذيع عند المستمعين اللي دائما يتواصلون معه. لكن اليوم احنا اليوم انا وانت بنغير هاي القاعدة.
1: بنغيرها وايد
0: لان هذه اول مرة تصير في تاريخ اذاعة البحرين برنامجين على الهواء من موجتين مختلفتين يلتقون في نفس اللحظة
1: وتنوع الاصوات والاجواء الحلوة ويعني الكيمياء الحلوة. أنا دايما أقول أنا وهدوية في بيننا كيمياء كذي حلوة
0: والله. فإذا كنتوا أنتوا تسمعونا الحين على بحرين اف ام أو كنتوا معانا على موجة البرنامج العام من هاللحظة نرحب فيكم في هوا واحد هني في ستار كافي اللي يلتقي بمشوار الظهيرة. أكيد. بنكون معاكم على الدرب.
1: أكيد احنا معاكم طول هالفترة الحلوة مع ظهيرتنا الجميلة سواء متابعي بحرين اف ام أو متابعي إذاعة البحرين 102.3. أنتوا اليوم مع مشوار جديد ومختلف وأكيد يعني ستار كافيه هذا البرنامج الجميل اللي دائما يعني يمكن تنوره أختي الغالية هدى درويش بأدائها الحلو بقربها من الجمهور. فاليوم فعلا فكرة مختلفة. على فكرة هدى أنا بأقول شغلة أنا وايد صرت أحبها تحديدا أمانة في برنامج يعني مشوار الظهيرة علشان بس أكون جدا صادقة في هذه الجزئية. احنا كلنا نعرف ان مشوار الظهيرة هو كان يعتبر احد اركان إذاعة البحرين في سنوات طويلة مضت وما شاء الله يعني رائدات إذاعيات قديرات احنا تعلمنا منهم الكثير في مسيرتنا المهنية والإعلامية كانوا يقدمون هذا البرنامج طيلة سنوات طويلة ايام الثمانينات والتسعينات. ما شاء الله كان هذا البرنامج يعتبر ركن أساسي على الخارطة البرامجية في إذاعة البحرين. الجميل هدى اللي أنا اكتشفته أنه سبحان الله شوفي رغم أن البرنامج اليوم ظهر يعني خلينا نقول في عصر جدا مختلف الآن الرتم الإعلامي اختلف طبعا كليا عن ما كان عليه في فترة الثمانينات والتسعينات. الناس في ذاك الوقت يعني متابعي برنامج مشوار الظهيرة كانوا يحبون يطرشون رسائل تذكرين
0: صح صح
1: قبل
0: صح
1: الرسائل صح البريدية إيه؟ ويقعدون مذيعاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية لحين أتذكر يبطلون الرسائل ويشوفون المقترحات لحين أتذكر هذه المشهد قدامي شلون كانت هذه الرسائل كم هائل كانت توصل للإذاعة
0: وكانت فعلا لها قيمة نقعدون أو يقعدون ويقرونها
1: وكنا نفتح معاهم حتى هذه الرسائل بالضبط. ونستانس عليها. اليوم هدى اللي وايد فعلا فرحني ان مشوار الظهيرة ما خرج عن هويته واصالته اللي الناس متعودين عليها ولكن واكب التطور.
0: صح
1: اليوم الشيء الجميل ان الكثير من الناس يعني صاروا بدل ما يطرشون رسائل بريدية ما شاء الله مشوار الظهيرة الشيء اللي ميزة حاليا
0: عندكم واتساب؟
1: مو عندنا واتساب هدى. أنا طبعا لما أنشر البوستات مثلا على حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي تشوفين تيني ما شاء الله مسجات كثيرة من الناس اللي يحبون يعلقون يحبون يشاركون فصرت أستانس أن أشوف هذه المشهد نفسه اللي كان موجود
0: قبل
1: في مشوار الظهيرة
0: نعم.
1: قبل ولكن بصورة متجددة بصورة متطورة بدل الرسالة الورقية تحولت إلى رسالة رقمية
0: صح.
1: والمقترح صار يوصل في لحظته أو الرأي ووجهة النظر من كذي يعني حسيت أن مشوار الظهيرة حافظ على هذه الهوية ولكن بطريقة مبتكرة وعصرية
0: يعني نسرين أنا بضيف شوية على كلامك وحريصة أن أنا أقول اليوم يعني مشوار الظهيرة مثل ما قلتي هو مو مجرد اسم برنامج كان موجود على خارطة إذاعة البحرين هذا الاسم يعني مشوار الظهيرة ذاكرة
1: نعم.
0: يعني له مكانة أيضا عند المستمع البحريني والحلو أن بعض البرامج ممكن أنها تتوقف فترة لكن دائما أسماءها يعني تكون محفورة وموجودة في ذاكرة الناس اللي كانوا يستمعون لها وتحتاج أيضا أن الشخص يعني اللي عارف شلون يرجع يحييها يرجع صح. أو خلنا نقول يرجع لها نبضها من جديد وأعتقد أن هذه بالضبط اللي سويتي أنت نسرين أعدتي إحياء مشوار الظهيرة لكن ما رجعتي كنسخة طبق الأصل للماضي رجعتي بروح جديدة بصوتك بأسلوبك اللي الكل الكل يحبه والكل متعود عليه. على وهذه مو مهمة سهلة أنت قمتي فيها صراحة
1: حبيبتي هدى. أنت الأجمل وأنت الأروع. على فكرة ترى أنا عندي مسجات كثيرة مستانسة عليك.
0: صج والله قولي لها لي.
1: يعني أنا باقرة ترى وايد مسجات عندي. يمكن في مسج وصلني من عبير تقول مع عبدالله اليوم صج حسيت من

0: الإذاعة فيها هالروح الحلوة، مو مجرد برامج خلينا نقول تقدمونها، اجتماعكم الجميل أنت وهدى، والأجمل أن كل واحدة واضحة بشخصيتها الجميلة حبيبتي.
1: يعني بس اللي ما يعرفونه خلينا نقول أنا نسرين لما أشوفها في الممر ساعات مثلا طايفة أقول لها نسرين تعالي قدمي معاي، تعالي اليوم قدمي معاي، تقولي لا اليوم ما أقدر، اليوم أوكي باكر بكون معاك. فيعني صج احنا انا ونسرين بيننا يعني مو شرط نتفق ولا يكون مع نعد حق الشيء، احنا فكره تطلع في بالنا وننفذها على طول.
0: هدى ناصر يقول ام عبد الله وام عبد الله، اوكي
1: ام عبد الله وان ام عبد الله 2
0: يقول كنت قاعد اتنقل بين 102.3 و93.3 دورت راسي وقلت شو السالفه نفس الاصوات هني وهناك، عقب فهمت الفكره، الحركه وايد حلوه، الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيهم ويسلمهم، وهذه احنا الفكره سويناها على اساس انه نسرين تعرفين قبل طبعا عبد الرحمن يعني مستحمق علي الان وهو يأشر في اتصال في اتصال، بس انا بقول شيء سريع ان هذه البرنامج كانت تجيني اتصالات تقول لي هدى يعني احنا متوهقين الصراحة، نبي نسمعك ونبي نسمع نسرين، شو نسوي بينكم نص ساعة يعني فرق.
0: أي صح.
1: فقلنا لا لازم نسرين يتروالي عندنا فكرة احنا حق الأسابيع الجاية ولا
0: خلاص الفكرة عندك هدى
1: تعتقد
0: هدى انت فاصلي وانا باكر
1: حبيبة قلبي والله انت حبيبتي حبيبتي والله نسرين
0: حبيبتي هدى
1: نسرين شوش ناخذ اتصال
0: يلا
1: عندك اسئلة ولا قششك
0: يلا انت قششيني الاسئلة عندك
1: اوكي اوكي بس بقول لك اذا ما عرفتي الجواب طرشي لي واتساب
0: هدوي خليك على الواتساب بلياي
1: اوكي اوكي يلا ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: يا هابي ويكم يا حبايبي هابي ويكم عليكم يا تنتين يا عيوني انتو التنتين يا نظر عيني
0: حبيبتي
2: أم عبد الله وأم عبد الله
0: فديت هذه أم يعقوب
1: أم فاطمة أم فاطمة
0: أم فاطمة والنعم
1: هذه سكرة ستار كافيه نسرين
2: الله على هالتنتين يوم تلاقوا في إذاعة البحرين
0: الله
2: سادن على الراس
1: حبيبتي
2: يا حبايبي
1: حبيبتي
0: راسك يا فاطمة حبيبتي
2: والله الله يبلمكم أمي
0: الله يسعدك ويحفظك نورتي
2: لدوعة يا بنيتي
0: فديتك يا فاطمة نوركم وانتو انتو نورنا على فكرة وانتو أحلى جمهور وأحلى
2: حبايبي.
0: ناس
2: حبايبي
1: الحين أنا توهق شنو أسأل أم فاطمة نسرين يصير أنت تسألينها
0: يعني عاد هدى بعد احنا نبي ندلعهم فاطمة بعد هي مستمعتنا يعني الأصيلة
1: انزين انزين تدرين شنو
0: ايه قولي
1: بنسألك عن القهوة اليوم اليوم العالمي للقهوة نسرين تدرين
0: اي
2: القهوة القهوة احنا نقول لها القهوة
0: القهوة
1: القهوة
2: صبي القهوة
0: اي
1: انزين القهوة الله يسلمك انزين شنو القهوة اللي مستحيل تستغنين عنها يا أم فاطمة لأن في وايد أنواع حق القهوة
2: أنا قهوتي العربية أمي
1: الله
2: فيها هيل وزعفران
0: الله هذه أنا من ربع أم فاطمة على فكرة
2: على قلب خفيف أمي
1: على شنو قلب
2: يعني
1: نار نار خفيفة
2: نار أي نار ما بقول نار الله يعودنا من النار
0: عليك
2: على القلب يوم مرستيها يعني خليها تطبخ على راحتها تعالي عقب
1: صبيها
2: بعدين أوف
0: تضرب
2: المخ
0: يما الله الله تجند الراس ام فاطمة
2: تجند بس تفر يما
0: على فكرة ام فاطمة ترى انا من من من ربعك احب القهوة هاي العربية يعني قهوتنا البحرينية الخليجية العربية
1: انا اختلف ها انا اختلف انا اختلف
2: يا
0: إيه أنا مبرر بعد إسبانيش لاتين
2: فربتشينو الحين يما يحطون زبود فيها
0: يحطون
2: كريم فيها
1: يعني أم فاطمة أم فاطمة ما قد شربتي اللاتي
2: ولا اللاتي ولا المتي
1: ولا فربتشينو
0: ولا فربتشينو ولا
2: كتابينو ولا شيء ما نحب لك هاوتي أحطها وأحط التمر وقهوة
0: حبيبتي عسى ربي يسعدك يا فاطمة حبيبتي
2: كابتشينو هاكابينو هاي ما عارفين
1: أهم شيء الهاكابينو هذه هذه لازم نسوي لها شيء جديد قهوة أم فاطمة
2: عليكم
0: حبيبتي عليك
2: في هالويكند يا حبيبتي
1: حبيبتي
2: هالديرتي
0: أي
2: يا روحي يا قلبي كلكم
1: حبيبة قلبي
0: هدى
1: نعم
0: احنا عندنا اتصال على فكرة
1: يلا ناخذ اتصالكم
0: يلا ناخذ اتصالنا نقول السلام عليكم
3: الو
0: مرحبا
3: عليكم السلام مرحبا
0: يا هلا ومرحبا منى
3: هلا.

0: نسرين هدى
1: منى. يا منى شوفي انا اغني لها كل اسبوع اغني لها ترى.
2: يا منى اي والله منى منى عزيزه وغاليه علينا على فكره
1: جدا جدا جدا.
0: والله استانست انا يوم سويت البرنامج في يعني في قناه واحده
2: صديقتنا الصدوقه منى.
1: اي اي اي
2: حبيبتي
0: هدى.
1: نعم
0: هدى نسرين كنت انا اسمها نسرين اتصل اخلص اتصل لك.
2: اي والله حبيبتي منى ما تقصر كلها تتصل وتشارك بارائها الحلوه.
1: حبيبتي منى دائما متواصله مع البرامج ما شاء الله عليها ودايما معانا. نسرين بتعطينها سؤال ولا
2: بقول لك؟ انا صدقين ليه الحين موضوع القهوه ما طلع من مخي.
1: زين اوكي
2: انا بقول لك منى الحين في في شغله لفتت له انت يعني لفتت انتباهنا لها ام فاطمه الله يحفظها اللي كلمتنا قبل شوي مستمعت. انت الحين من ربع القهوه هذه قهوتنا قهوتنا الشعبيه ولا هذه الفربتشينو والسبانيش لاتيه واللي كل يوم طلعوا
0: لا لا لا لا.
1: قولي الصج منى قولي الصج.
0: انا حقاني تعرفيني صح؟
1: اي اي عارفك.
2: واليوم اليوم العالمي للقهوه الحلو ان احنا نتكلم عن ذي الموضوع.
1: يعني المشكله نسرين ترى اليوم في اكثر من يوم عالمي يحتفلون فيه واحد. والله
2: قولي منى قولي.
0: انا القهوه احبها بس القهوه العربيه مو ذاك الزود يعني ساعات مو يوميه يعني في ناس يوميه قهوه. انا على حسب انت توفرت شرات ما توفرت ترى عودي.
2: ايه
0: اما يعني هاي الكابتشينو هذه هاي على على على الدقات
2: ايه على المزاج
0: اشربه يعني.
2: ايه بس انت مو من ربع انه لازم كل يوم اطلع واخذ لي كوفي.
0: لا لا لا إيه؟ كلش كلش
2: إيه؟ في ناس لازم هذه الفره على الكوفي الكوفي لازم
0: ادمان ادمان على القهوه.
1: لا انا استغرب شكرا. استغرب من الناس اللي يعني صج صج ترى ما يعني ما يقعدون وما يصحصحون او ما يدخل الشغل الا بكوب القهوه.
2: كوب القهوه
0: بعد على فكره بعد يشربون القهوه هذه
2: سودا
0: السودة يعني
1: أي واحدة يعني السودة يعني شنو؟
2: كوفي سودا البلاك كوفي
1: أوكي
2: اسبرسو ذلين هالسوالف اللي يعني أوف بتعبون المعدة صج هذا لين.
1: إيه طبعا على إيه على ريج يعني على معدة خالية
0: يعني إيه حارة ولا باردة بعد مرة
2: مرة مرة إيه والله مناسب صدق
1: يعني الصراحة في ناس يحبونها عادية وفي ناس يحبونها عربية وفي ناس يحبونها بنكهاتها
0: شلون يشربونها ما عارف.
2: إيه خاصة دكات مرة بعد بدون شوي
0: سكر أنا ما تربت عورني راسي
2: ما قلت
1: الراس. زين السؤال عند مين؟ خلصنا خلصنا السؤال؟
2: تبي انا بس تك حلوه
1: بس خلاص اي لا
2: انت ليش نقرب المنار؟
1: صح صح
2: شاركتنا كذي مشاركه حلوه.
0: يلا انا استانس وياكم واستانس على اسئلتكم صراحه.
2: يلا يلا حبيبتي سأليها هدى سأليها
1: بعد. لا ما يصير
2: ما نسالها
1: لا لان خلاص سالناها على القهوه.
2: هابي ويكند منى هابي ويكند
1: هابي ويكند.
0: اوكي يعطيكم العافيه
1: الله يعافيك. وحين الاتصال من عندنا.
2: يلا قولي هدى.
1: الو
3: مساء الخير.
1: مساء النور
3: على احلى الرشتين
1: حبيبتي. عرفتيها من نسرين ولا
2: صوتها مو بغريب بس شوي
3: نسرين نافيتني.
2: لا ما قطعت عنها وايد.
1: ها قطعت عنها وايد يعني لازم اقول لها انت مين.
2: لحظه لحظه لحظه تكلمي شوي بعد.
3: هلا يا نسرين شلونك؟ وبما ان الحين برنامجين مع بعض انا اقترحت اسم
1: اي
3: اللي هو ستار الظهيره.
1: شو اسمه ستار الظهيرة. واو حلو
2: حلو والله عجبني
1: صدق والله. لا بخلي بين قوسين
2: دمجت بين بين البرنامجين
1: ستار الظهيرة.
2: بس انا ليه الحين عندي فضول ابي اعرف من لاني صوتها مبغى
1: اقول اقول
2: قولي.
1: ام يساف.
2: ام يساف هلا حبيبتي شلونك؟
3: بخير دامك.
2: وحشتيني ام يساف وينك من زمان ما تبينين.
3: قلت حاجة هدى انا قاطعة عنها عشان شو ما بتعرفني.
2: حبيبتي ان شاء الله يا ربي الله لا يبقى قطيع ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. عاد ام يسف بعطيها انا سؤال.
2: اي يلا قولي.
1: انزين هذه المسابقة اسمها شنو الرابط؟ انا يا ام يسف اسمها شنو الرابط؟
2: المسابقة اسمها شنو الرابط؟
1: اي انا بعطيك ثلاث كلمات وتقولي لي انت شو الرابط بينهم؟
3: حلو.
1: نسرين لها حق انها هي تساعدك.
3: اوكي
1: جاي يضحك يعني اول شيء بقول سؤال يضحك.
2: اي يلا قولي.
1: اصفر قشر قرد
3: حفر
1: من
3: حفر
1: ها لا ابي الكلمه الكلمه شنو الرابط ما بين هالثلاث كلمات؟
2: اصفر قشر
1: إيه؟
2: قرد
1: بطرشك واتساب نسرين.
2: يلا هدى بسرعه بسرعه.
1: وين نسرين وين نسرين؟
3: كلمة ثانية.
1: أصفر قشر قرد
2: شنو الرابط بين الثلاثة؟ اي موز
1: اي صح
2: شاطرة ميسر.

0: اكثر مني من السالفه.
1: سبقتيني حتى ما طرش المسج.
0: انا انا اسئله هدى مره وين طلعها صراحه.
1: نسرين تعرفيني انا من امس قلت لك حاضره لك، انا عارفه شنو انت بتعتمدين على اسئلتي.
0: انا مو براعيه اسئله اللون بشر وقرد وذي. ما احرب حق السؤال.
1: ممكن تعطيني سؤال من اسئلتك لو سمحتي يا بعض.
0: هدى انا اسئلتي مثلا تتكلم ما هي البيروقراطيه.
1: الله الله الله. اي الحين بطلع لك نفس ذي السؤال.
0: اسئله فلسفيه انا اسال هدى.
1: سؤال. نعم.
2: بما ان اليوم يوم الكوفي العالمي. إيه نعم. ما شربتي كوفي؟
1: انا بلا 3-in-1.
0: 3-in-1. هدى صدقيني انا بعد راجع 3-in-1
1: والله.
2: انا اليوم طلعت من البيت زين شربت بريسو، رديت البيت شربت تركيش كوفي.
1: الله
2: رديت طلع.
1: احب التركيش كوفي انا ترى.
0: انا بعد احب
1: وايد.
2: ورديت طلعت هدى من البيت شريت ايس امريكانو. بس رديت الحين بعدين برجع واشتري لي سيجنتشر ان شاء الله.
0: حبيبتي ام يسف بس عاد كلها كنها قهوه سودا الله يحفظك.
2: هو كلها كذي هدى. يعني نسرين تعرفين بعد هدى تقول لك تصحصحون. لا
0: اي بس
2: انا وصلت لمرحله اذا اشرب الكوفي نسرين على طول ارقد.
1: مع ان في ناس يقول ايش بشرب القهوه مستحيل ارقد.
0: اي في ناس كذي
2: بس انا اشرب الحين القهوه
1: وترقدين.
0: اي لا الله صارت عندها رده الفعل عكسيه من الكافيين. زين زين هذه بعد شيء زين ما دام هي ترقدت يعني.
1: تمام
0: حبيبتي ميسر بس عاد سمع صوتك
2: وان شاء الله تسووها طول الاسبوع او طول الوقت هذا البرنامجين.
0: والله ان شاء الله
1: نطرى ونطرى وان شاء الله الاشياء جايه قريب. بس احنا احنا بنقعد في جلسه تباحثيه ان شاء الله بيني وبين نسرين.
2: نترقب مفاجاتكم
1: ان شاء الله ان شاء الله. عبد الرحمن تسمح لي اقول شيء حق نسرين بما انه يعني القشر والاصفر والقرد.
0: زين الحين ما نسيت.
1: اوكي اوكي لا الحين انا برفع سقف مستوى اي نعم المسابقات بسوي يعني برفع السقف الثقافي طبعا.
0: تفضلي.
1: زين لكن اذا ما علمتي مستمعينك
0: خليك وياي على الواتساب.
1: وياك على طول وياك. اوكي ناخذ اتصال.
0: هدى لحظه ابو محمود مستمعنا طبعا يتواصل.
1: يلا
0: تحية حق مشوار الظهيرة وحق جمهورنا ونقول حق هدى وجمهور ستار كافيه نورتونا اليوم. التجربة تستحق أن تتكرر. حلو أبو محمود شكرا لك.
1: إن شاء الله بتكرر بإذن الله.
0: يلا ناخذ اتصال
1: من عندك ولا عندي؟
0: يلا قولي. مساء عندي؟ الخير.
1: مساء النور.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. حياك الله يا أبو حسين.
3: مسيكم الله بالخير والنور والسعادة. تحياتي لهذا الطاقم الجميل إذاعة مملكة البحرين. أستاذة هدى وأستاذة نسرين شكرا شكرا شكرا باي البادرة الجميلة اللي طبعا إذاعة مملكة البحرين دائما متميزين بهالأسلوب الراقي اللي أنتم حيرتوا الناس. أتابع شوي هني ولا أتابع شوي هني. شكرا لكم جزاكم الله الخير اللي قاعدين تعطونا البهجة الجميلة البهجة الراقية اللي إذاعتنا اللي طلعون أصواتنا وحبيناكم من أسلوبكم الراقي. أنا يمكن صار لي 20 سنة أو 25 سنة أشارك معاكم مع الأستاذة بدرية طبعا ولدت أستاذة هدى الله يحفظها ويطول لنا في عمرها اللي كنا نشارك معها. وأستاذة نسرين طبعا قدمت أحلى فقرة الكل يحبها. أنا حبيت أشكركم. أنا ما أحب أدخل في المسابقة بس حبيت أشكركم لأن أنتوا إذاعة راقية إذاعة مميزة إذاعة يعني شو أقول عنكم أنتوا يا جماعة الخير. يعني والله العظيم رب الكعبة أنكم مميزين تحبون الناس وتقدمون بما يسر المواطن وخاصة نحن نشوف في دول مجلس التعاون دائما يتكلمون عن إذاعة مملكة البحرين لأنكم أنتم مميزين. وهي الفقرة الجميلة مثل ما تفضلت أحد الأخوات سمعت صوتها إن شاء الله بين شهر أو فترة تقدمون هذا الشيء الجميل اللي حببتونا انكم اصوات اذاعيه اصوات راقيين في اسلوب اللي تحببونا نتابعكم. والله رب الكعبة يعني الكثيرين في مملكة البحرين ليش يحبون إذاعة بحرين؟ لأنكم أنتوا تحبون الناس وتقدمون بما يسر الناس وتقدمون التوجيهات الجميلة.
1: والله الله يعلم يا صلاح أن إحنا كل اللي نقدمه دائما يعني نحاول نقدم كل ما هو يليق بالمستمعين، لأن أنتوا بعد لكم علينا حق ومن حقكم أن احنا نقدم كل برامجنا بمستوى يليق فيكم. يعني اليوم نسرين أنا أحس تحديدا يعني هذه اليوم أعتقد أن كل شخص قاعد الحين يسمعنا هو المستفيد ومستانس من اللي قاعد يصير. الحمد لله هاي البادريات يعني ما أعرف أحس من أصواتهم، لأن المستمع اليوم هذه الحيرة اللي تكلم عنها صلاح قبل

0: بس ان سعادتهم ان الاذاعه نسرين قاعد تفاجئهم بتغيير مو معتاد
1: فعلا هدى صحيح إيه؟ يعني ويمكن هذه السعاده ترى يمكن بالنسبه لنا احنا اكبر هدى ترى احنا وايد يعني انا وهدى وايد مستنسين بهذه الخطوه
0: والله صدق
1: وايد سعيدين ونحس ان فينا طاقة حماسية يعني حتى مساعة يوم احنا تلاقينا في الباركات لما كنا واصلين
0: كل واحدة تقول حق الثاني جاهزين
1: ايه جاهزة متحمسين وايد يعني فهذه الحماس فعلا ومثل ما تفضلتي هدى احنا دائما نطمح ونسعى من خلال كل برامجنا على مختلف موجاتنا في إذاعة البحرين ان نقدم محتوى يليق بمستمعينا وبجمهورنا الغالي وان تكون دائما يعني إذاعة البحرين دائما محافظة على هويتها وعلى قيمتها وعلى أصالتها وجودة المحتوى اللي تقدمه
0: صح
1: وإن
0: يعني
1: شاء الله دائما نكون قادرين على إيصال هذه الرسالة
0: اللهم أمين يعني إيه. اليوم احنا ما ضمننا ترى مستمعينا موجتين عشان نقول احنا سوينا شيء مختلف بس لا صح. احنا ضميناها عشان نعطي المستمع مثل ما احنا حاسين ان هي تجربة مختلفة نبي نحسس ايضا ونخلي المستمع معانا يحس ان فعلا هذه تجربة مختلفة وحشة ويمكن احلى شيء بالنسبة لي ان اليوم كنت مستمع معاي ولا مع نسرين احنا خلاص احنا كسبناكم مستمعين لنا احنا صحيح. الاثنين يعني نسرين لما كلموني في مره من المرات على الهواء كانت هاي المكالمه يعني هدى احنا عندنا ملاحظه صراحه شلون يعني احنا حين نبي نسمعك وبعدين نبي نسمع نسرين فاحنا مو قادرين فقلت لهم يعني شوفوا سواء سمعتوني ولا سمعتوا نسرين ترى احنا ثنتيناتنا واحد ما نفرق عن واليوم بس
1: نكمل بعض
0: اي احنا نكمل بعضنا البعض
1: صحيح
0: عشان كذي هاي التجربة يعني في
1: على فكرة ابو راشد يقول مع عبد الله حلو الواحد وهو راجع من الدوام يسمع هالطاقة الجميلة تحية لك وحق هدى ولكل فريق البرنامجين وعقبال التعاونات الأكثر إن شاء الله براشد
0: إن شاء الله يا رب تم. بس أنا يعني حاولت أطلع لك الحين كم من سؤال نقضي فيها اللي حين بيشارك لو سمح تبين أسئلة مستوى أنت الحين لا
1: إيه نبي ما هي
0: ما تبين ما الأصفر والقرد والقشر
1: ما هي الفلسفة البيروقراطية
0: الحين جيتك بس حطي في بالك إن أنت اللي بتساعدينهم أوكي عندنا يلا. اتصال
2: والله بالنور والسرور يا أم عبد الله
0: أبو جلال
2: شلونكم
0: شحاب ترى احنا ثنتيناتنا أم عبد الله يعني احنا من
2: هي أدري من كذي أنا استقصيت ويا حلو هالطلة طلتكم حلوة يعلها إن شاء الله اليوم إن شاء الله مو بيوم
1: حياك يعني الله أبو جلال
2: أنت والأستاذة نسرين معروفة يعني معروفة غنية عن التعريف يعني ويعجز الكلام ويعجز التعبير عن وصف يعني مقامها الإعلامي
1: الله يسلمك ما عليكم زود يا أخوي أبو جلال تشرف بهذه الكلام الطيب حياك الله
2: الله طال عمركم أنا يعني بس يا يسلم عليكم
0: اي اي اي يا يسلم علينا أبو جلال لا لأنك سمعت إن حين المستوى مال هذه
2: أنا والله أنا يعني صراحة أعتذر ومصطر أنه أنا أصدقل بس حبي أسلم عليكم
1: وإن شاء الله وإن شاء الله
2: سلام عليك
0: إيه طبعا قلتي شفتي قلتي لهم ما عارف شنو ما حين تبين
1: ما هي الفلسفة البيروقراطية
0: فلسفية حرام عليك حرام عليك إش فيها يعني قشر وقرد وأصفر يلا فاصل نطلع فاصل بتفهم أنا مع نسرين الحين على الهادي على الواتساب
1: شوي بنتهاوش وبرد

0: إذن رجعنا نتواصل معكم من جديد أنا والمبدعة دائما والمتألقة دائما وأبدا الإعلامية نسرين معروف
1: حبيبتي
0: اللي طبعا حبيبتي ها
1: الحين الفراش البيروقراطيه
0: الحين بتيج اسئله البيروقراطيه عندك اتصال ولا
1: خفي على المستمعين
0: انا حرام عليك يعني انا قلت قشر واصفر وقرد
1: انا اقول خلك على القشر
0: والله كيف شفتي رجعنا للمربع الاول للمربع الاول
1: وايد عجبتني هذه وايد عجبتني
0: القشر والاصفر
1: لا حبيت المربع الاول خلي اعتمد بيها
0: اوكي ترى احنا قررنا بعد نعتمد هذا اليوم سوي بس هالقرارات عقب بنطلع فيها خلال الاسبوع
1: يعني احنا بنحاول نفاجئكم انه يمكن كل خميس تجي عندنا هلون حلقه حلوه السار الظهيره
0: طبعا كحق ادبي لازم نذكر نقول ان ام يساف هي اللي اختارت هاي الاسم
1: الاسم بي اللي هو يجمع بين مشوار الظهيره
0: وسار كافي نعم
1: حلو
0: هل من اتصال؟
1: حمد عندك اتصال؟ عندي اتصال هدى
0: يلا ناخذ اتصالكم
1: يلا مساء الخير
2: مرحبا مساء النور ام عبد الله
1: حياك يلا اهلا اخوي بدر
0: عاد الحين يقولون ام عبد الله اي واحده فيهم
1: ام عبد الله هو قصده ام عبد الله
2: طبعا نسوين معروف
1: لا
0: وبعد شلون كذي بنلقي الكولابوريشن الحين
2: انا من المستمعين لاخيت نسرين معروف
1: والله نعم فيك يا بدر
2: بشكل يومي
0: اصلا انا سامع صوتك من قبل عندي في ستار كافيه
1: عبد الله طبعا اخونا العزيز
2: الله يخليك مع عبد الله انا سمعت برنامجك اختي يعني مرتين صراحه والكابلز الحين ما شاء الله عليكم يعني شيء ممتاز يعني وجميل وحتى البرنامج يعني برنامج الأخت هدى وبرنامج الأخت نسرين
1: نعم
2: يعني ظهر الحين في ميكس يعني في شوية فاصل أغاني حلوة وفي نفس الوقت في حوار
1: حلو
2: فجمع بين
0: أصدنا أنا يعني أحط الأغاني نسرين الانسجام. ها انتبهي ركزي
1: الانسجام ركزي بيني وبين هدى الانسجام
2: الانسجام واضح ما شاء الله يعني يبين إن 10 سنين
0: طبعاً
2: مين مع بعض والله يخليكم لبعض بس عندي لو سمحتوا يعني أتمنى في الأسابيع الجاية
0: أيوة
2: في صوت افتقدناه والله آلاء البناء
1: والنعم فيها آلاء حبيبتي والله
0: آلاء مفتقدين صوتها أخوي بدر آلاء عندها برنامج
1: من اليوم بدي أعتقد صح من 1/10
0: من 1/10 وكان أوردي قبل الوقفة قبل يعني الإجازة كان برنامجها ما شاء الله شغال
1: 10/10 على الإذاعة الشبابية بدر عندها الساعة 10/10 الصبح
2: بالدوام الله يسلمك
1: حطوا التطبيق

0: حط شغل التطبيق وحط السماعات بدر, ما لك الا السماعات.
1: عاد عاد كل شيء ولا الاء عاد.
0: اي ام فهد العزيز الغالي المبدع دائما ما شاء الله.
2: زمان ما سمعنا صوتها ومشكورين على ان تنبهتونا.
1: اي 10 و10
0: على اذاعه البحرين الشبابيه 98.4 ما شاء الله عليها الاء تتالق في هذا البرنامج.
1: حبيبتي الاء الاء يعني
2: كلكم
0: مبدعة ما شاء الله اعلاميه مبدعه.
1: انا شهادتي مجروحه فيها فيعني لو شنو اقول. اي
0: اخت عزيزه وزميله راقيه
1: نعم صراحة. نعم فعلا. نعم
2: للأمانة أختم عبد الله الأجيال اللي عدت على الإذاعة
0: نعم
2: كلهم مميزين. بدري أحمد استقلال
1: بدري عبد اللطيف واستقلال أحمد
2: نعم بدري عبد اللطيف هذا صوت مميز بحريني يعني شيء جميل
0: نعم
2: يعني انت تسمعه
0: صوت الحنون
2: لا اراديا ما إيه ما يعني ما تعرف أيه تقفل الراديو
0: اي حبيبي
2: ليه ما تكمل يعني في الصوت ساعات يخليك يعني تنجذب الى البرنامج.
0: صحيح الاذن تعشق قبل القلب قبل
1: مو القلب مو القلب وين وين البيروقراطيه اللي
0: صح بدر كلامك اي والله
2: ما شاء الله الجيل القديم والجيل الحديث انتم مميزين كلكم الله يوفقكم ان شاء الله.
0: الله يسعدك شكرا على هالكلام الطيب اخوي بدر دائما تشرفنا وتنورنا.
1: يعني عقب هالكلام الزين انزين واللي قاله بدر بعد ما يحتاج سؤال
0: ما يحتاج أبد كفاية بس هالكلام الطيب والذوق ما شاء الله عليه هو يعني من المستمعين الرقين جدا اللي دائما يتواصل
1: بس معنا. أنا كان ودي أسأله عن أسئلتك بس يعني معلي نقذناه
0: ما هي الفلسفة البيروقا.
1: سمعي السؤال اللي بيك الحين نسرين ناخذ اتصال من عندي. ألو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أخباركم أحلى ثنائي.
1: حبيبتي
0: أهلا وسهلا الغالية
1: من معانا. أنا ما أحب من اللي قال أحد قال هدى.
3: أنا فوز وياك.
1: شوق
3: فوز
0: والنعم
3: نعم بحالك
1: فوز. بقول لك شيء ترى ما بقى من الوقت الكثير أنا يعني كيفها نسرين بتساعدك بتنقذك على الأقل عندك وسيلة مساعدة أوكي
3: ان شاء الله.
1: زين انا بس ابغى اشوف الحين اذا ذاكرتك شلونها شلون سرعه البديهه عندك.
3: اوكي
1: بقول لك سبع كلمات مره واحده فقط
0: ها ركزي فوز
1: وبعدها بقول ثلاث اسئله عليهم.
3: أوكي.
1: يلا سمعيني عدل. بحر ساعه قهوه مفتاح ورد سياره كتاب.
3: أوكي.
1: شنو الكلمة الثالثة كانت؟
3: وقت.
1: لا
3: كتاب.
1: هتسأليني؟ هذه معناته بما ان احنا نسرين تعرفين ان احنا بنختم ستة كم؟
0: باقي دقيقتين 47 باقي دقيقتين.
3: لا انا مو مركزة بس حبيت اشارك يعني اسوي طالعة من المستشفى.
1: وي لا لا كذي ما تشوفين شر بسم الله عليك.
0: اجر عافية حبيبتي.
3: ما في يوم ما اقدر استغنى عنكم لازم تتصلين.
1: حبيبتي والله.
0: حياك الله يا فوز.
1: ولا احنا نستغنى عنكم.
0: اسعدتينا بهالتواصل.
1: زين.
3: الله يحفظكم يا رب.
1: ويحفظك يا رب.
0: حبيبتي فوز شكرا لك يعطيك الصحة والعافية.
1: الحين 45 هل هذه معناته ان احنا بناخذ اتصال من عندك نسرين؟
0: لا هدى لان ما اتوقع ان احنا دشينا 46 فما اتوقع ان احنا بنقدر ناخذ اتصال. انا لان تعرفين ليش شوي قاعدة ايش اسوي لان انا هدى ترى عندي وايد مسجات
1: صدق والله
0: ما قريت شيء اليوم بس ما علي الحين تدرين
1: ايه؟
0: انا بس باقرا الحين
1: اقري وبنختم مع بعض.
0: اي انا باقرا اخر مسج
1: تمام.
0: طارق يقول واضح ان الفكره مو مجرد يعني ان انتم جمعتوا بين برنامجين هالتحضير وهالروح الحلوه اللي بينكم.
1: نسرين لو سمحتي قولي لهم فكره مين لو سمحتي.
0: هدى مقترحه كانت خلاص برد قلبك
1: لو سمحتي. لازم بعد يعني حق
0: يقول هاي اللي خلى الحلقه تطلع طبيعيه. تحيه لك ام عبد الله وتحيه حق ام عبد الله الثانيه بعد.
1: شكرا من اللي وان ومن اللي توحين. أنا لأن الأكبر
0: خفت أقول بعد توشيني على الهواء.
1: وي عاد أنا كلش يعني إيه نسرين ترى أنا كلش ما عندي مانع بمسألة العمر لأن العمر مجرد رقم. أنا أعرف روحي كم عمرها وأعرف
0: كلنا ترى يعني من اللي بيتم على عمره هدى كلنا كنا صغار وكبرنا حبيبتي
1: نسرين. بس أرد وأقول إن هذه الفكرة ما جات إلا لأن أنا ونسرين مقدمين قبل مثل هذا اليوم. يعني يوم الخميس كنت لما أشوفها مرة صدفة وكذي أنا دائما أحب يعني شيء

0: يجي من غير اعداد من غير يعني تحضير سابق. نسرين موجوده؟ شفتي معي؟
1: اي تذكرين ذيك المره يوم سويناها عندك في البرنامج؟
0: اي حبوها الناس. أيوة. فلذلك انا قلت لا لازم نسوي فكره غير. نسرين و47
1: نسرين و47 عجبتني.
0: نعم.
1: زين احنا نقول بس في الختام هدى لان اليوم الحلقه كانت فعلا ناريه وجميله وجمال روحك الحلوه
0: حبيبتي.
1: يعني انا وايد استمتعت وياك، انت مو مجرد زميله، انت اخت عزيزه وغاليه وقريبه جدا من قلبي. فاليوم فعلا حسيت ان مشوار الظهيره يعني فعلا كان مغاير. اليوم ما حسيت ان احنا انا ماشيه في في في مشوار واحد، صار مشوارين مثل ما يقولون
0: بالضبط.
1: مشوار الظهيره وستار كافيه. فاليوم كبرت اللمه وفتحنا الباب اليوم بيننا وبين ربعنا في ستار كافيه، حي الله الجميع في مشوار واحد على موجتين، وان شاء الله بتتكرر هذه التجربه. انتظرونا ترى الخميس الجاي بنطلع وياكم مره ثانيه في ستار الظهيره.
0: ستار الظهيره. نعم نعم نعم. احنا بنسوي لنا فاصل عبد الرحمن صح؟
1: ايه ستار الظهيره فنان عبد الرحمن. احلى تحيه ايه من كل اللي يحبونكم في ستار الظهيره. نسرين معروف، حمد الشريان، واكيد الفراش الجميله هدى درويش وعبد
0: الرحمن البطي. وبعد عندنا يعني بنت حبوبة عندنا نسرين، أظن يا ولد عندك البرنامج
1: إيه إيه
0: مريم قبيل طبعا.
1: نعم فيها
0: نشكرها على السلامة للاتصالات. عبد الرحمن يأشر لي يقولي ستوب.
1: يلا يلا ستوب. نلقاكم على خير.
0: باي.
1: هابي ويكند.
0: هابي ويكند.
1: باي هدى.
0: باي باي نسرين. باي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروسا شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 FM.
2: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
3: And the Grand Prix is go!
4: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.

استضافة ماليزيا سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية، مع احتفاظ السباق باسمه وهويته البحرينية، يمثل إنجازاً نوعياً هاماً يدل على المكانة العالمية التي رسختها مملكة البحرين في رياضة المحركات، كما يؤكد مدى الثقة الدولية بقدرة المملكة على قيادة مثل هذه المبادرات الرياضية الكبرى وإيجاد حلول

0: مبتكرة تضمن استدامة البطولة السنوية.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.

0: اخترت صح.
1: يا بارك الله في الغياب، لو وفق الله كل صدى.
2: الشعور اللي تتمتم فيه واصل من عيونك، قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
2: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه، والإنجاز عشقناه. حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: أحمد الدوسري نائب رئيس قسم الصيانة والانطلاقة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، متحدثا لإذاعة البحرين.
3: مهامنا تعتمد على أكثر من شغلة. الشغلة الأساسية في الحضارة هي وجود الشباب موجودين على الحائط الأساسي حق منطقة الصيانة، أن يتأكدون من جميع أنظمة السلامة، يتأكدون أنه ما في أي شيء، المضمار يكون سالك، ما يكون في أي مشكلة. والشغلة الثانية اللي هي حق الانطلاقة. الانطلاقة وهي شيء رئيسي للكل ينتبه له طول على العالم كامل، بحيث أنه هو الشيء الرئيسي والحدث الرئيسي في السباق ككل. الانطلاقة طبعا احنا عددنا كفريق من البحرين تقريبا 44 شخص، كلهم ياخذون هذه المجال، يتأكدون شنو هذه، وكل امور سلامة الأساسية وكل القوانين تطبق على الجنبات الحلوة.

0: FM。
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير

0: أطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وأفكار يلولبها ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

ناجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغا الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: عرفت مملكة البحرين بتميزها وريادتها في مجال رياضة السيارات وإسهاماتها المتعددة في استضافة أكبر المنافسات الرياضية ومكانتها المرموقة في مجتمع رياضة السيارات العالمي. وتتجه الأنظار في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر إلى جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور على حلبة سيبانغ الدولية. وترتكز منظومة رياضة السيارات في مملكة البحرين على عدة ركائز ساهمت في إبراز مكانة البحرين في المجتمع الدولي لرياضة السيارات، وفي المقدمة الاتحاد البحريني للسيارات الذي رسخ من اسمه وساهم في التزام المملكة برياضة الفورمولا 1 وسخر كافة جهوده الوطنية الرامية إلى بلوغ مملكة البحرين أعلى المراتب في تنظيم واستضافة مختلف السباقات والفعاليات الرياضية، وصولاً إلى الحدث الأكبر وهو تنظيم وإدارة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. ويعد فريق المارشالز البحريني نموذجاً بارزاً في مجال رياضة السيارات نظراً للكفاءة المهنية والخبرات المتراكمة على مدى أكثر من عقدين في رياضة الفورمولا 1، بالإضافة إلى مشاركة خبراته وتنظيمه للعديد من السباقات في المنطقة وأبرزها سباق جائزة أذربيجان الكبرى وسباق جائزة السعودية الكبرى وغيرها من السباقات في الفئات المختلفة. ويشكل فريق المارشالز البحريني عنصراً أساسياً ومهماً في تنظيم السباقات وفق أعلى معايير الاحترافية والسلامة. وترتكز جهوده الوطنية في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا إلى إنجاح الحدث وسلامة المشاركين والجماهير من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مساهما في تخليد الإنجازات في صفحات مملكة البحرين المشرقة في مجال رياضة السيارات.

0: عايشين فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.
3: IFM، أنتم تستمعون إلى حلقة معادلة.

0: الأحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة ربما.
1: أقول لك أنا اليوم يعني ما في رسالة، ما عندي رسالة.
2: سوي لك ريستارت.
3: يعني إيه؟ ليش ما ضحكته؟
2: سوي ريستارت بيصير رسالك. ما بيلاش شيء. شخبار الفايف جي والفور جي
1: اليوم وان جي
2: برود باند.
1: أنا اليوم وان جي. مشكلة شغلاتنا ما مستمعين، إذا تعرفون السر ولا لا يقولون أي شيء عندك، وهذه طبعا لازم يكون أي شيء عندك هاي برا عديش لازم أنت تكون واو. ذي بعد الإنسان هاد شاي أكتب شوفي
2: عاد بقول لك أنت إنسان، نرى أنك أنت إنسان، ولكن أنت وظيفتك
1: زين وايد متعب.
2: اتحتم عليك انه بالفعل يعني كل شيء صار في حياتك
1: sometimes you cannot
2: لا all the time you must be
1: happy.
3: What is this?
1: What's better than what?
2: Attention.
1: وبعد بايتش موضوع ثاني باسألك، احد لعب في عدادات الوقت
2: في الزمان؟ يعني قصدك
1: تو الخميس ذاك
2: انسان احسن خليه يطوف ذي الشهر.
1: شو يطوف؟ يطوف من عمرنا يطوف.
2: لا عشان
1: رمضان قريب متون مخلصين اللوتري.
2: سلاري
1: وايد بسرعة.
2: خلي روح بسرعة.
1: حوق دافع بيمة ما توعى على جايك مسج جدد البيمة.
4: مستحيل
1: متعب الوضع
2: مرات سنة.
1: في شيء في الكون غير أتوقع
2: انكريدبل شيء. يعني على فكرة أنت ما سمعت الحين دليني يتنبؤون؟ استغفر الله العظيم. الواحد ما أكيد العلم الغيب عند الله، ولكن يقول لك في كائنات كائنات غير مرئية بتكون معانا.
1: شفت واحد سنتين اليوم شفت
2: غير مرئية.
1: لا يطلعون
0: العليون وربما قريبا سكان أرض مثلك.
1: شلون يطلعون؟ أنا بقول لك ساعات شخص تعرفينه كوذي تعرفينه وتعرفين طبايعه وكل أموره، لكن في مرحلة في ساعة أو في ساعتين تشوفينه قلب شيء ثاني من من من من من طريقة من شراسة من أسلوب كنا تلبث شيء. هذه الغير مرئية هذه يستخدمه كلبس، يلبسه في ساعة ساعتين.
2: القارين يعني قارين؟
1: مو بالقارين. لا تفل انت يا تفنشيننا يا تبين دخلين رجال الدين علينا احنا يدوسون في بطننا.
2: ترى كل انسان في قارين.
1: ادري اوكي انت بالذات لا تتكلمي بذي الجانب، انت بالتحديد لا تتكلمي بذي الجانب. بس هذه المخلوقات الغير مرئية ذي الفضائية هلامية
2: يقول لك فضائية
1: أو يقول لك بعد هذه اللي تحت الأرض هني ما أدري تحت في الأرض يطلعون سحالي ما أدري شنو وذي.
2: شوف ذي مايكل جاكسون بتقول لي يطلعون لي من القبور. إيش فيك الله يهديك لا تسوي كذي عاد أنت مو كل شيء تصادقة. بس بقولك يقول لك أنت الحين
1: أتعرف أحمد شنو مشكلتي؟ أنا قاعد أتعامل مع واحدة رزنامة ملات 82. أنا هاي مشكلتي ما تتابعين الأمور.
2: أتابع الأمور أنا
1: اللي ما أدري شنو هي.
2: لا بس خلني أقول لك شغلة الحين. ليش يقول لك الذكاء الاصطناعي
1: بيشل مخكم؟ والله بيشل مخكم.
2: ترى احنا يقول لك تونا على العتبات الاولى للذكاء الاصطناعي.
1: العتبات الاولى
2: ايه؟
1: انا بدون شيء قاعد اسولف وياها.
2: ما من
3: يا ريال شو
2: العتبه؟
1: لا مو بالعتبه، الذكاء الاصطناعي تحكي خليجي بعد واروح انا في السوالف.
2: ما عندك سالفه ترى عن... لا بقول لك تتخيل ان في صار ارتباط وثيق. يعني في ناس يقول لك ما يقدر يتصرف في حياته الا لان يسال الا لان ياخذ شاور.
1: ليش قلت لك

0: الحين بيصير شلل في مخك، لأن بسم الله عليكم أقصد شلل فكري يعني. لأن أنت حين اعتمادك
1: شلل في بالي إن شاء الله.
2: آمين.
0: الله يا رب.
2: آمين.
0: زين، لأن اعتمادك الكلي راح يكون على الهذيفة، أنت ما بتقوم بعملية فكرية، جهد في التفكير، خيالك بيوقف، ما بتقدر تخيل.
1: مخك بيدستر على
0: بيدستر. احنا شنو نفسر حق اهل الكويت، الامارات، العمان، يدستر. شو اقول لهم
1: يعني؟ يتوقف، يعني غير قابل ان هو يفكر ويحلل ويكون قادر على انه يكون يعني متعاطي مع حيثيات المجتمع.
0: الله اكبر.
3: تحس نفسك غير على العالم.
0: الله أكبر، متعاطي مع حيثيات المجتمع. بس تقدر تقاعدين من عقب هالجملة.
1: تتخيل يعني؟
3: الله أكبر عليك. إيه الحلاوة دي؟
1: لا ترى وصلنا لمرحلة خوف عماد بصراحة. أنا يعني لدرجة أن تعرف شنو، أحس من هذه السيارة أحس في أحد ورا، يعني سيتي وراني شنو، في واحد كذي قاعد مبقق عيونه ما واشوف من المنظرة. شفت المنظرة ذي الجرامك؟ لا كني اشوف احد. ومرة واحدة والله وقفت حتى التفت، قلت بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ يقول لك هذه كلها بتحسهم انهم حوالينك، الكائنات هذه بيكونون دار مدارك، تحس فيهم بس ما تدري، انت ما تشوفهم بس بتحس فيهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: اطلع
0: بكره الجلسة. وش فرقت؟ طق الجرس. الحين نبدأ الحصة. مستمعين الكرام، يا هلا مرحبا فيكم في كل مكان في هذا العالم. نرحب بكل من يستمع إلينا عبر الأثير، عبر أثير بحرين اف ام على تردد 93.3، وأيضا إخواننا الأحبة اللي سمعونا من أبو ظبي العزيزة والحبيبة اللي يسمعون على 88.4. أبدا لا تتعب روحك وتحكر روحك في ترددات، تقدر تسمع إذاعة البحرين في أي نقطة على كوكب الأرض، حتى لو كنت في أي كوكب من الكواكب لابد أنك تحمل هذا التطبيق على اللوح الذكي ألا وهو المحمول، ومن هذا التطبيق تسمعنا من خلاله.
4: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: بالنسبة للتيك توك،
1: حياهم الله، 93.3 منورين كل أصدقائنا اللي الآن
5: أصدقائي تيك توك.
1: ما حد قال لك رحبي فيهم، أنا الحين برحب فيهم. لا إله إلا الله، شو اللقافة هذه؟ تحية كبيرة لكل من يتابعنا عن طريق التيك توك، يا هلا وسهلا بكل إخواننا. على فكرة في عماد تعليقات كثيرة توصلنا ونقراها ومشكورين، يعني إشاد بالبرنامج، ويا ريت يقول لك إيش فيهم تلفزيون البحرين، ليش ما يخلون البرنامج على التلفزيون؟
0: يعني
1: هذه في تعليق قال أنه يعني ليش برنامجنا ما يكون في تلفزيون البحرين؟
0: أولاً نتشرف بالعكس، ويوزع التلفزيون مثل ما قلت لك أنا مرضى عليه.
1: ما قلت شيء أنا.
0: اثنين، توقيتنا ما يصلح حق التلفزيون، يعني توقيت البرنامج ما يصلح للبث.
1: Because it's disconnected بيصير.
3: What is this؟
1: أخبار يعني الترانسليشن. الساعة 8 نشرة الأخبار الرئيسية، فصعب إن إحنا.
0: في برنامج أوردي عندهم، فيعني عندكم التيك توك. إحنا نفكر في اليوتيوب، بس جينا اليوتيوب ما نسيت شنو كان المشكلة اللي المفروض تصيدنا، ما أعرف.
1: لا اليوتيوب لأنك فيه شو اسمه، لا
0: شنو
1: إذا بيحط أغاني ولا مثلا موسيقى ولا شيء.
0: موسيقى يعني أنت خوفك تحط موسيقى.
1: المهم
0: شيل الليلة اليوم، لأن أنا ما أدري
1: اليوم. اليوم بما أن إحنا يوم الخميس وهاي شيء طبيعي، ويكند بنفلها اليوم. اليوم فلوها يا جماعة، فلوها معانا. ندري إن أنتوا الحين حاليا الآن في الزحمة طبعا.
0: لا هذا أنا رحت مكانين غير، ما في زحمة،
1: ما في زحمة.
0: لو متأخر بعد خمس دقايق سوي لي قسطرة في جسمي. لا لازم
1: بعد أكثر.
0: لا لازم توقف الياسن، بس لا تعطي الياسن حق حد.
1: لا لازم تقنن.
0: لا لا اليوم تقنن، وحيثيات المساحة.

0: لا لا لا تستاهل درجة.
1: هذه موضوع احنا بناخذه ان شاء الله اكيد، لان مفروض ان احنا نتكلم فيه.
0: احد يله من القهر الم ركب؟
1: ايه امال ركب له ينصدك امال
0: الم ركب. الم في رقبتي من القهر؟ ما يصير اشارة تبطل بنت وانت واقف.
1: وش كثر تنتظر؟ عادي يمكن عادي يعني وان اور عادي عادي عادي. المهم فأنتوا ما دام أنتوا في الزحمة الحين ها ومستمتعين وأنتوا تسمعونا يا هلا ومرحبا، حابين إن إحنا نواطن العلاقة الزوجية أكثر وأكثر، لأن أغلب الناس الحين طالعين ها طالعين مستانسين بروحهم يتعشون راحون يغيرون جو، فإحنا بنعطيكم سكتش اليوم خفيف وظريف.
0: لا لا لا لا قبل السكتش أنتي كوش خلون ربي تروحي بعد ودينج
1: نوت ودينج إتس سيميلر يعني
0: هاي مرافجة من هالأيام
1: سيميلر يعني مو ودينج بس سمول ودينج يعني ممكن جذرنج لايك بس
0: وايد فعاليات عندنا
1: ترى وذ ماي فاميلي ترى هلا تقعد تاخذك بذاك الراي
0: I know with your family
1: yes
0: I don't see anything wrong
1: يعني أقول لك وذ ماي فاميلي
2: تم بيار سي ديكو هم بيار سي ديكين
1: انزين
0: يلا بقو
1: سكتش اليوم شنو عنوانه؟ حريم السلطان. الكل يعرف المسلسل، احنا نتكلم عن هذه النوعية من النساء وهذا النوع من الرجال. ركزوا من هيام وسليمان.
0: تفضل. من
1: هيام وسليمان.
0: تفضل.
1: عاد في مثل سليمان؟
0: لا في مثل هيام. شهزين شهزين حبيبتي شهل ورد الزين 20 سنة متزوجتش ولا تغيرتي ورد وبخور وعود مناي من الدوام عسى ربي حفظك
1: شرايك حتى الجلابية لبستها فيها ورود وألوان حلوة
0: انت اللي محل الجلابية انت تلبسي الخيش يصير حلو الخش يصير حلو
1: زين تعال ترى حطوه مسلسل ها مساق
0: على شلايي شلايي مسرع حق هالسالفه خاطري في شاي
1: انا راح اسوي لك
0: بكا هي الحين واقفه في المطبخ هي قولي لي تسوي شاي
1: لكشمي
3: نعم ماما
0: لكشمي بعد هذا هي
1: اي يبي شاي حق بابا
3: تفضل بابا
0: مشكوره لكشمي مشكوره
1: لحظه
0: خير
1: عطني انا بشرب شويه
0: شلاب تشربينه؟
1: بحد يخاف أحد مسممك ولا شيء؟
0: أنا سمموني ليش؟
1: أنت ما شفت هيام إيش سوت؟
0: هيام من؟ أي اللي في المسلسل؟
1: أي؟
0: إيش فيه هيام؟
1: هيام كان بيسمون سليمان.
0: زين؟
1: من كثر ما تحبه، من كثر ما تعشقه.
0: إيه.
1: ما تقدر كلت الأكل هي مسكينة قبل تأكل دام سميمينة ولا لا من كثر ما تحبها
0: انت تبسين نفسها انت شفتي هي
1: ايش قصدك يعني
4: Have a nice week
5: بكرة إجازة
1: هذه ايش قصده بنعرف احنا بعدين في الأخير بنعرف شنو قصده لكن الحين سؤالنا للنساء تحديدا طبعا المتزوجات عزيزتي هل أنت تحسين بأن هذه المحبة والكبيرة طبعا للرجل هل تحسينها محبة تكون طبيعية ولا ساعات تحسين تنشكح تخنقين الريال بالمحبة هذه ولا تحسين طبيعي ترى الاهتمام زايد عن اللزوم المحبة زيادة عن اللزوم أنك أنت توفرين لك شيء زيادة عن اللزوم هل تحسين أن هاي طبيعي ولا ممكن يسبب ضيق للطرف الثاني بس هو مو بتملل منك لا هو يحبك بس قاعد يحس أن أنت قاعد تخنقينه في المبالغة في المحبة وفي العطاء عزيزي الرجل السؤال لك أنت هل أنت مثل سليمان؟ لأن إذا أنت ما كنت مثل سليمان أنا ما أقدر أتكلم
0: لا هي هيام عيل ما هي هيام
1: ها؟
0: بلا هي هيام بلا
1: يعني
0: شفتيه أنت هيام لا؟
1: يعني شخصية شوف أول شيء وسيم جذاب
0: ما في شيء اختلف عني لحد الحين

0: زين رجل وسيم جذاب يلفت الأنظار
1: بعد ما اختلفنا لحين.
0: النساء كلها حاطة عيونها عليه
1: متغربل أنا من الحالة
0: إنزين شغلة ثانية بس هو يحب زوجته هو وفي ويحب زوجته ولكن في ذي الصفات فهي خايفة من كثر ما تحبه خايفة وايد عليه إنه يروح منها سليمان
1: منى تقول عماد أجمل من سليمان ده ربنا هيحاسبك يوم القيامة هتروح النار
2: يا الشذاب يا الملوشي
0: انت تشوفون هذه العلاقة طبيعية ولا تحسون في المبالغة في المحبة وفي العطاء في الاهتمام في الأمور هذه ممكن تسبب قلق في الحياة الزوجية ممكن الرجل يحس انه هو قاعد يختنق شنه مربط بسلاسل ما يقدر مع انه هو ترى يحبها وما عنده يعني ما يحاول انه حتى يطالع غيرها ما ادري يعني بيعتمد اذا كانت بعد نفس ويام ولا لا
1: انا سؤالي احنا عندنا هاللون
0: مال انت كلش انت حصكيت الحين
1: يعني عندنا هاللون اصلا في حب ذي اللي قالته سيمون في هذه الحب اللي مني
0: الخانوقي
1: حب الخانوقي ذي موجود عندنا عموما مستمعين الكرام اذا لكم خلق تشاركون في الموضوع لان احنا ما لنا خلق اذا لكم خلق تشاركونا في الموضوع احمد ذي رقم التلفون النسخة الأولى من الذكاء الاصطناعي يا ريت تطاورة على أساس أعصابنا ما تتلف رقم التلفون سمعوه من الواتب
3: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6 نورهان عبد السلام
0: ما شاء الله
1: من سألت
0: تونا نادرين نورهان انزين 1-7-4-5-6 من داخل البحرين من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-6 اخواننا واحبانا نحب ان تشاركونا من الخليج طبعا نبي نعرف يمكن هناك في الخليج دول الخليج يمكن عندهم يعني ما يدري في البحرين
1: يعني ما احنا نعرف بعضنا نحن شوي
0: ما
1: خلنا ناخذ هذا
0: يلا الو مساء الخير
4: يا هلا والله مساء الورد
0: مساء الفل حياك الله
4: الله يحييك انا توني ما عرفت صوتي
0: شذا يا
1: لان كل مره الارسال عندك مو شلون يغير الصوت
0: اي تصدقين
4: عاد يعني للأحلى يعني أغني
1: دائما للأحلى يا شذا أكيد
4: عاد عمرك طويل
0: إنزين إحنا على والله عماد عندنا كذي عندنا نوعية من
1: الخانوقي
0: إيه الحب الخانوقي
4: هو أكيد وايد خانوقي للأسف بس يعني على غباء شوي بعد
0: لا لا لا لا شذا
1: هل شو أنا مستانس أبي أعرف الغباء ذي
4: لا لا في نسوان عماد يخنقون رأيهم يعني زوجهم بطريقة غير طبيعية يعني تحاوطه من كل صوب الريال يعني
0: تحبه شذا تحبه وايد
4: على عند أنا أوكي بس يعني كل شيء بالاعتدال زين لا إنه تحبه وايد ولا إنه مثلا كرهته ولا مطيقة لا
0: لأنه وايد أتراكتب عرفتي أتراكتب
4: ما بعد يعني الله يخليه الأتراكتب اللي كلش الحين شاق الأرض وطالع ما خلاص خلينا على اللي إحنا عندنا
1: يعني ما عندنا شنو تقول خليه على عندنا يعني احنا ما عندنا زين هذا قام كان
4: اذا حصل حق واحد مثل سليمان
1: هو خليتي له ويام اول
4: هذا هو لا ما في هويان ما في سليمان
0: ها يعني نفقد الامل خلاص
4: تبي ما نفقد الامل ان شاء الله الخير قدام يعني والله يرزقنا بس ناخذ ماستر يعني المرأة اللي تسوي كذي في رأيها وتحاوطه وما تسوي له مثل مسكتش يعني هذه أقولي على علاقتها مع الوقت عليه
0: يعني تتخيلين شذا إنه مثلاً والله قبل اللي يبون الأكل أكل أتأكد إنه محل يعني
4: وايدين تبانشيب وايدين
0: أخذ هو اللي حط السم
1: أنت شذا قلتي لنسوى كذي مع الوقت شنو كاملي
4: مع الوقت العلاقة تدهور يعني حتى لو كان هو يحبها أوكي بس هذا التعامل والتصرف جدا سيء وسلبي وينعكس بعدين إن الريال يحس إنه

0: بعد تحس ان وحتى لو الرجال يسوي كذي حق المراه بعد المراه مو بترتاح.
1: انا والله اعرف واحد شذا ما ادري بتعليقك يعني حتى اذا الدوام طرشوا عمل خارجي تسافر معاه ما تخليه.
2: يا عاد هذا دوام ما له معنى صراحه.
0: في وايد كذي في وايد هاللون. وانا ما احس ان ذي الشيء يضمن العلاقه اصلا لان الريال او مهم يعني اذا هو يبي يسوي شيء والله يبي يسوي علاقه والله يبي شيء يعني يخربط ممكن يسوي لان هو انت يعني بتلعبينه من مكان لمكان الحين
1: إيه انت زين قلتي هذه النقطه احنا ما نقصد هي تشك ولا تغار لا هي مدودها عليه يعني ايه
0: مدودها عليه بس هذه
1: جميل
0: هذه سيئه هذه يعني هي تتوقع ان هي تحافظ على العلاقه هي بالعكس هي قاعده تدمر العلاقه لان الانسان لما يحس انه محاط ويعني وايد الاهتمام هذه اللي
2: مكبل مكبل بالسلاسل
1: مكبل صغير اليوم اليوم مكبل لا وايد كلام عود وشذا ش رايك اللي حاطه في تلفونها مثلا الحين رن تلفوني قدام ربعها حط اسمه حبيبي وقلبي ونور عيني
2: ماي لاف
0: الواحد
1: اللي كاتبها أسرائيلها
0: شنو؟ كاتبها عذاب دهر
1: عذاب دهر هذه عكس قصتنا تماما.

0: متى الحين عرفت ليش انا ما بعرس؟ لان عارف ماني بتدوده بتسوي لي نفس اللي بتخنقني.
1: فضلك من فضلك فضلك عماد
2: يا رقيق المساء.
1: لا واحد يتكلم على قدر جانا تقعد لا لا تشطح كذي لا تشطح
0: ولا ما تشوف
3: التليفون يرن
0: ورن داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
4: سلام عليكم.
1: بسم الله غرعني والله.
0: يلا بقو
1: ألو سام. السلام ألو ألو مساء الخير
0: بسعد.
1: بسعد بسعد كله ما يس شو سالفتك بسعد شو تسالف التلفون الله يهداه.
4: أنا قالوا لي عندك انتظار هناك.
0: هذا المشترك لا يقبل الاتصال حيليا.
4: الله
0: يسعدك. بند الريد أبو سعد قاعد تصير عندنا ذي
1: ديستريشن.
0: لا ديستريشن.
5: استني حبيبتي حبيبتي استني.
0: بايل وايد لو عندك بسعد السالفة بسعد بند الريدو لا يكلي عندك بند الريدو
4: بنته والله بنته
0: عش له سماعتك هذا كيد صينية.
4: لا لا خير شاب.
0: ألو
1: أيوة أيوة لا لا إلا الله. أي والله
4: أعطيكم الصحة والعافية.
0: شكراك سلمك.
1: إزاي شلون الحين شلون
4: أنتم صادقين يعني هالدراما ذي
0: شلون
4: ليش العدلي مالهم يبي هاللون.
1: لا لا إيش فيك ترى فيه
0: يعني ما عندنا إحنا كذي واحدة تحب واحدة
4: اللون هاللون هاي مبالغ فيها يطلع نونو
1: طلع نونو.
0: إيه تعال ملك ولا النفزات يعني لو ما عنده بيزات ما بيحصل كذي.
4: لا لا لا هم مسويين كذي عشان يطلعون نونوهم العالم
1: يبي. لا
0: سيما يعني سيما تقول لك ان لو حصل واحدة تحب واحد شيء انا نفسي يعني كان ممكن اتعرض لهذا الخطر.
4: تمام الحمد لله الله سلمك.
0: ايوه اي
1: انزين. لا ابو سعد صدق يعني احنا خلنا احنا عن الدراما انا احنا اتكلم على الواقع.
4: حلو
1: مو يعني مستحيل نحن نشوف مثلا قصة حب كذي بهالطريقة يعني ما يصير. اكيد في
4: ما اقول لك ما في
1: ايه؟
4: بس يعني مو مبالغ فيها نفس مثلا مسلسل اللي بتلحقه اللي بتموت فيه اللي مرة
1: بلا فيه يعني انا اعرف هاللون تلحقه تروح معاك المكان. لا اله الا الله
4: هاي لوسه ذي
0: لوسه.
4: اي والله يعني ما عرفت الحق ريش بيسوي فيه الريال اللي يبي يسوي الشيء والله لو من يلحقه
0: مو شاكة
1: فيه. مو شاط هي مو بشاكة فيه ولا هي بالعكس تحبه وايد وهو يحبها ويقدرها
0: خصوصا هو لما يكون يعني ما ينشك فيه اصلا.
4: وتعطي ريال ينشك فيه اصلا
0: يعني.
1: زين انت تحس انه يعني
0: ما صادفت سمعت عن احد حبه خانوقي كذي.
4: لا لا لا لا لا
0: ما يمشي هذا ما عندنا.
4: لا ما يمشي جفاف. ما منهم نصهم في المحكمه ونصهم يشكون في التعليقات.
0: اي صح تعليقات وقت الشكيكة. ايه.
1: والله
0: وجهه نظر
4: هل الطويل العمر وغيرت الموضوع روح عيش
0: بقول لك ابو سعد قبل ما تقول فما الله
4: سام حبيبي
0: الحين انت لو عندك يا الله يا رب يعطيك
6: امين
1: شنو عاد
0: لو عندك ذي الجيب الاسود اللي قدامه شعار بنيله هي نحات
4: ايه
0: ما بتحبك هالحب الخنوقي
4: لا
0: وا انت لهالدرجة
4: الجيب الاسود عماد في ودينا هناك
0: ها انت حتى ذي ما يغفر لك.
4: لا لا لا لا لا عماد يعني مو الكل
0: انت عرفته يعني ولا ما عرفته الجيب
4: عرفته عماد
0: ايه؟
4: الطبقات تختلف يا العمده
0: ايه
1: انا احن يعني يقول لك لا يعني يعني شيء في
0: الاحلام ما يبي
4: ترى الكتاب على المنظره ترى الاشياء بعيده وهي قريبه ترى صادق
0: صادق الكتاب على المنظره سيد مرور
1: صح؟
0: اي مكتوب مكتوب لوح نص سايد مرر. اي يعني مو بحقيقه اللي تشوفينها لانه
4: يدري انه مو كل شيء صدق.
0: صح
1: اه اوكي
0: طبعا. يعني انا مثلا لو امشي هالجيب مستحيل يصدقون انه مول يقولون دريول.
1: اكيد مستحيل.
4: ما نصلح
0: عادي يقول لي وين معزبك.
1: شكرا ابو سعد. شكرا يعطيك العافيه.
0: اعطيتني تفاؤل صدق
1: وايد اوفر صراحه. عبد العزيز يقول كم رقمكم كم رقمكم يا جماعه؟ 17465656 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0973174566. بنت النعيمي اكيد مسكينه قاعد تحط لكم الارقام مشكوره.
0: ما قصرتي يا بنت النعيمي.
1: يخلص البرنامج الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله بتوقيت البحرين.
0: إلا 5.
1: ألو مسلخ.
0: واليوم إلا 10.
1: سمعنا ها في برنامج اليوم.
0: إيه. ألو. ها.
1: بروحك أنت ده.
0: وين رأ؟ لأن جودتني يا أحمد ذي.
3: يا شذاب يا الملوص شيء.
1: في هالة من ال.
0: انت عيدي الاسئله عشان في ناس ممكن يسمعون الاذاعه توها.
1: لا انا ما عندي شيء. لا
0: لا قاعد لا ولا هم عندهم شيء قاعدين يطرونك بالضبط ساعه ثمان الدشين فاضيين لك لوادم. بقول
1: احيانا بس انا مستغربه اللي يقول لك لا والله ما عندنا ما عندنا. معقوله يعني؟
6: انتم تستمعون الى حلقه معاده من برنامج اي اف ام.
1: في الحياة الحين في حياتنا ما في إنسانة حبت شخص بالفعل هذه المحبة الكبيرة وأن هي تبي تحافظ عليه من كثر ما أن أي تبي تحافظ عليه ما تبي تخليه في حالة معاه 24 ساعة. إيه من محبتها. ليش؟ لأن أهو قلت لك أنا وايد هو شخص كشخصية جذابة كشكل وسيم. ممكن بعد أنه هو يكون قني
0: غني. خربتي حروف الناس تسمعنا غني غني.
1: اي ف مو معقول ان ما عندنا. اكيد عندنا ولكن يمكن بشكل يعني خلينا نقول 1-2 يمكن. بس
0: مع ان كل المواصفات اللي قلتيها تنطبق علي بس للحين
1: تنطبق ما... عليك
0: صح.
1: انزين لحظه في من قال ان اي شذا قالت ان الموضوع ذي ممكن إنه هو يخرب العلاقة الزوجية.
0: قالت على المدى البعيد.
1: إيه يعني إنه ممكن إن الرجل يوصل لمرحلة.
0: ليش؟
1: يحس إنه.
0: يصير ملل. هل ممكن يصير ملل؟
1: يمكن مو ملل يمكن يصير إنه يعني خلاص أنتي يعني وصلت لمرحلة إنه يعني أبي شوي يعني مساحة لحياتي. تحس يعني ما عنده مساحة الحياة إنه هو ممكن إنه هو يسوي الشيء اللي يبغي بروحه براحته. دائما هي موجودة. هل هذا الوجود زيادة عن اللزوم؟
0: وفي شغلة ثانية بعد بسأل شغلة ثانية. خل نقلب

0: السؤال ايش بعد يصير العكس؟
1: ان الرجل يكون كذي؟
0: انه يكون كذي حلو؟ انتوا بالنسبه لكم الحريم؟
1: لا لا مو حلو.
0: الحين بقول لك يحبك
1: لانه كريه الرجال.
0: ما سالتك، اسال المستمع. مستمع انا اسال واحد يشبه ذي اللي قلت لي عنه اسمه.
1: سليمان.
0: ايه زين، لما واحد كذي حاوط زوجته وحبيبته ودائما يكون معاها في الروحة والياية،
1: اذا مثل سليمان يا هلا ومرحبا، ان شاء الله ما اطلع من البيت ان شاء الله، يعني مو مسكر.
0: انا لو هذه اخصمك انا غسل الصحون
2: وقوه الروح على وجهك يا
1: ريال. الروح حق نانسي بعد تحن امتحن.
0: تقولي لي اشرب شاي قبل مثل شاي سوي سوالف.
1: لازم نوصل لها الخبر، ما تدري يا
0: لا لا يمكن تدوده.
1: الو مساء الخير.
3: الو مساء الانوار.
1: اهلين نسرين، كيف
0: اهلين يا نسرين.
3: اهلا سيما، كيفك يا
0: عمار؟ الله يسلمك يعافيك. ترى اغلب المستمعين يقول لك نسرين هاي اساسا كلام فاضي، ما عندنا هالسوالف احنا، ولا في حب لهذه الدرجه من العطاء، ولا ساعة قالت كلمة عودة بطاحة شنو؟ منطلق شنو قلتي؟ ايه
3: وبس قبل ما ارد على التعليق برد عليك اخ عماد بخصوص ايه؟ انه اللي يحب مرته ويعمل لها ويسوي لها ويدلعها
0: ايه؟
3: اول كلمه سحريته، ما في كلام، هاي ما في اثنين يختلفون عليها.
0: شنو ما سمعنا؟ شنو
1: ما سمعنا نسرين مره ثانيه؟ بس
3: ردا عليك اخ عماد لما قلت انه واحد رجال يهتم في المرأة ويدلعها ويعمل لها سحريته، اول
1: سحرته مسحور.
0: لحظه نسرين، إذا يحب الريال يحب مرته ويحب دائما يكون معاذي مسحور،
1: ترى صج قالوا عن هيام إن هي ساحرة، صج قالوا عن إن هي ساحرة.
0: دخلنا هيام الحين
1: أقول لك يعني صح إيه مسحور.
3: وهذه هي من
0: يا والله لو
3: يا إنه بيغطي على عمايل،
0: والله لو هذه
3: على عمايل الليل،
0: والله لو هذه مو تسحرني أنا بجيب لها شيء أقول لها أرجو سحريني. زين نسرين بكاملة
3: بقول لك يعني هو عادي بيستقل تجاه، بقول لك مكفور، يا بقول لك ورا شنو، يا أول كلمة بيسمعها شنو وراء، يعني هاي الرجال زمان الأغلبية متعودين عليها خصوصا إذا الاهتمام زايد. ولكن تحب إنك على الهيام أكيد هي لا موجود. ولفت ما قالت الأخت أنا آيتها على المدى البعيد بيصير في إشباع عند الرجل، هي لك اليوم بحبك، اليوم اشتقت لك، اليوم مرعاك، اليوم دلع. احنا بطبيعه البشر سبحان الله الواحد بيصير عنده ملل، بيصير عنده اشباع، بيصير انه خلص خلص بيصير خنقه، فما فينا نتمسك هلا لو خصوصا لهالمرحله والزمن اللي وصلنا له ما في احد بيتحمل احد لهالدرجه.
1: يعني حتى لو كان مثل سليمان،
0: يا دي سليمان
3: واحنا حصلنا مثل سليمان يا
1: كيف الله شفت ايش قلت لك انا انت لو تحصل كان
3: لكن ايوه انا لو حصلت مثل سليمان اقعد ومشي عند رجوله
1: اقول لك
0: احنا نسرين انت هي مس يعني
3: احلى من هيام،
0: هو يركب كل شيء يركب على لا لا لا روح حلوه الا قاعده تفل هاي ما يمشي ذي ما يمشي
2: على النبي محمد
1: اهم شيء الروح
3: ما شوف فايده الجمال والروح.
0: شفتي اللي تمشي تايلر في امريكا؟ شفتيها؟ شفتيها؟ قنده مو ببنيه، قنده شوكليته تمشي تايلر.
1: الله يعطيك العافية نسرين، شكرا حبيبتي على التواصل. ايش فيك عماد؟ الله يهداك، ترى مو كل شيء الشكل والبيش فيك.
0: اي انا عارف الكلام دي، انا عارف اللي
1: يعني
0: مو الشكل
1: يعني ما يصير.
0: شوفي اذا اذا اذا امك تي نفس واحدة عارفة، ام واحدة عارفة اذا تي تقول لك ترى انت لا تركز على الشكل، لازم تعرف السالفة، لازم تعرف. يعني انا بروحي زمونة أبا يبي هالزمونة، لا
1: يصيح
0: خلي يصيح. ألو
1: ألو مسلم
4: التليفون يا رين.
1: أيوة
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: السلام مرحبا، حيا الله أخوي عماد، حيا الله أختي سيما.
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله.
4: هلا ومرحبا ابو تركي صديق البرنامج.
0: والله ونعم يا ابو تركي. ابو تركي ويانا؟
4: نعم.
0: صك الموسيقى احمد.
1: ابو تركي عاد لا ابو تركي المفروض في الختام هو دائما في الاسماعه جدا. ابو تركي
0: حط لك الموسيقى الخاصه مالتك تفضل.

0: في الحياه في كذي. اول شيء خلينا نروح كما احنا متعودين وياكم نروح للجانب الديني.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
2: عليه الصلاه والسلام
0: كان عنده من زوجاته 9 صح؟
1: نعم.
0: وكان عنده تعلق وحب شديد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى بها. يعني هو كان عنده تعلق لها هي أكثر من غيرها.
1: هي أحب النساء يعني أنا
0: أحب النساء.
2: نعم.
0: له
2: خلي بعيد عن الموضوع.
0: وكان يتعلق فيها أكثر وكان يعني يقعد عندها أكثر لأن هذا الشيء كان في القلب. يعني الله عز وجل يقول يعني بمعنى الآية تزوجوا مثنى وثلاث ورباع ولكن شنو ولن تعدلوا في النهاية شنو ولو حرصتم. يعني في القلب هذه عند رب العالمين أنا ما أقدر أحكم مشاعري. أنا ممكن يكون عندي فايض حب حق الإنسانة هذه. إنزين بالنسبة حق المجتمع أو الوضع اللي احنا نعيشه الحين هل موجود في الزمان دي اللي احنا فيه؟ نعم. أنا مثلا
2: ما شاء الله
0: أنا
2: اذكر اقول لك ايش اسمه
1: يعني انت حين مثال
0: إيه؟ انا مثال والله جد يعني انا والله ساعات والله يشهد رب العالمين ان لو يعني شيء مبالغ فيه صراحه بس ان انا احاول اضبط نفسي احيانا. يعني مثلا بروح ببدل تواير زين قوموا وياي خلينا نطلع ابي اخذ العائله وياي قوموا وياي خلينا زين وين تاخذنا وين بنروح ببدل تواير زين ايش فيك ابو تركي روح بدل تاخذ ايش بنسوي احنا اي اقول لها لا قومي ما علي قعده وهذه او بوديك شو اسمه المجمع هني الجريب مال مدينة عيسى وبروح انا بدل مثلا التواير وياخذ
1: ها يعني ما تقدر انك انت تبتعد ها سبحان ما تقدر
2: هو العكس
1: عنده
0: هل هذا الشيء يولد تشبع وغيره من هالكلام؟ أنا وجهة نظري أشوف لا. ليش؟ لأن إحنا ما نقارن مثل كيسان المياه. أنا كرجل أو أنا كبني آدم ما نقارن نفسي مثل كوب الماء والله تشبعت ولا ما تشبعت ولا لا. بني آدم كثر ما زاد الاهتمام كثر ما زاد التعلق كثر ما زاد الحب ترى يا جماعة الخير كثر ما زاد التعلق زاد الحب. يعني شوف المرأة اللي تشوف رايلها متعلق فيها وايد هذي بوه هذي مريض هذي ما يعطيني مساحة من حريتي لا ليش مساحة حريتي أنا أروح الدوام أطلع ساعات أروح ويا ربعي ساعات أقعد بروحي لا أكيد مليون تروح أنت مثلا تسولفين ويا أهلك تقعدين ويا أهلك في لك مساحة حرية ومساحة وقت وكل شيء.
1: نعم.
0: لكن أن أنا أتعلق فيك وأحبك وأبي أني أشارك معك جميع تفاصيل حياتي وتطلعين وتين وياي وهذه هذا الشيء ما يزعل بالعكس فرحة ويا حريم إذا رايلكم نفس بتركي فرحة
1: الله الله الله الله
2: سلام
1: والله صراحة والنعم بتركي صج
2: يا هنيالها أم تركي يا هنيالها يا أبو تركي
1: شون صح
0: يعطيك العافيه
2: اللهم لا حسد
1: اي ترى انت اليوم الخميس والعيون كلها
2: الله يحفظك يا ابو تركي مشكور يا حبيبي على اتصالك الراقي
1: يعطيك العافيه شكرا لك
2: وفعلا مثل ما قال ابو علي على التيك توك كلام راقي جدا واحنا تعودنا على ابو تركي الكلام الراقي
1: صح
2: من داخل البحرين 1-74-52-56 1-74-52-56 من خارج البحرين 0-973-1-74-52-56
1: التايمر
2: التايمر عزيز تبوتش تبيلتش واحد ناس بتركي تبيلتش شو التوبين والله خاف للناس بتركي يخترب مو بالتوبين
1: ألو مساء الخير
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله
3: كيف حال السيمة طيبة
1: يا مرحبا
2: يا مرحبا الله يسلمك معنا
3: معاك بوريم يا أبو عبد الله من زمان
2: والله ونعم يا بوريم
1: حياك الله
3: صديق نجلة الرويعي وصديق ويونس العيد دائما معاهم وما يرضون قالوا لي لا تتصل برامج ثاني قلت لهم
2: ها تربط عشاوي
1: حياك الله بوريم يا مرحبا يا مرحبا
2: يا مرحبا بوريم.

0: تفضل يا حبيبي.
1: ابو تركي والله وجهنا تحيه اول شيء صراحه يعني طالما انه يعني بيتوتي ويحب يكون دائما مع العائله نفس ما انا الحين مع عمرين بالسياره يعني شوف اليوم كسرت المألوف انا العاده الخميس يعني اتفاقي مع عمرين من 20 سنه زواج ان الخميس دي ما لها شغل فيني ان شاء الله اروح لاس فيغاس
2: اي
1: ما لها شغل يعني
2: ترضاه يا عاد ترضاه امريم الله يهداها تروح لاس فيغاس
1: قال انه هي تعرف من بوريم وتعرف اخلاقي وتوثق فيني و... بس يعني ساعات يعني تسوي ترقيق يعني على بعض الامور
2: تحاول انه لا لابد لابد لابد
1: باري حلالها يعني تنع وزارات احيانا يعني بعد احنا
2: زين على ما قال يعني ايش رايك بوريم يعني في هذه العلاقه اللي احنا تكلمنا عنها هل مستحيله ولا في بالعكس العلاقات اللي كذي تكون بين الرجل والمراه يعني كزوجين القصد
1: لا هي سيما هي دائما العلاقه اذا انا اشوفها من وجهه نظري اذا طلعت من الاطار خلينا نقول زوج رجل وزوجة مرأة يعني ها ترى أنا ريال أنا عندي السيطرة وعندي على قولة أخواننا المصريين عندي العصمة وأنا أقول لك سوي كذا وفعل كذا دائما إذا كان في تفاهم ودائما إذا كانوا زوجين يتكلمون مع بعض أي شيء يزعجهم من بعض يعني إذا كانوا يفتحون قلبهم حق بعض مثلا حتى على أتفه الأمور لأن أتفه الأمور دي إذا تراكمت بعد فترة من الزمن فعل بسيط من الزوج قد يتراكم لفترة من الزمان وينفجر يعني تنفجر الزوجة بسبب تراكمات هذه الفعل اللي يسوي زوجة يعني قد تكون هي مو متقبلة
2: بوريم عفوا بس أصدقائنا في التيك توك يقولون إن بوريم تحت التهديد
1: والله أنا يعني مسج من واحد من الشباب اللي يطلع معاهم بالويكند يقولوا لي شكله اليوم ما طلع عليك تصريح قلت لهم لا ما طلع عليك تصريح أنا اليوم بوكسر وروتين شوية بما أني إن أنا يعني حسيت روحي تعبين كذي وما ماني بارض أطلع أخذت تمرين ورحنا ذاك المطعم اللي يسوي سمش دفتر على الفحم لكن
2: الله أي مطعم عد نبينا
1: تحت الهواء ما نقدر
0: يقولون
1: بعدين باشر علينا ان احنا نعلم
0: شوف بوريم انا يعني تعرف ان دائما نيتي طيبه وانا ما اقصد شيء يعني انت اذا كنت تمام من الشيط تروح حق ربعك
2: واذا متملل وتعيد
1: لا لا لا لا لا
2: بلا بلا هاي كلام اللي قلت انت
1: الله يساعدك على فعل الخير بعد
0: اي يعني انا استغرب قلت تعبين اطلع
1: انا كل خميس ويا ربعي يعني لاصق لهم قلت اليوم خلنا اكسر الروتين واطلع ويا مريم نروح اليوم كلنا هالسميتشات الطيبه على الفحم وهالربيان الطيب
2: الله
1: وجاب لنا مريم لا وزيرك الشعر بيت بعد دقينا بالخمس
0: بعد.
2: ما شاء الله عليكم بالعافية
0: عليكم بالعافية وخليها لك مريم إن شاء الله
1: شكرا
2: بس قطيتها شببتها الحين
0: أنا ما أقصد بس هو لأنه قالت عيبين يعني هم تعيبين طلعت يا المسكينة
3: شنو حكمتك في الحياة يا زارع الريحان فوق السطوحي لا تزرعها يا زين عذبت روحي انا مو منتهي هذا
0: شيء بوريم تقول ما تسلك لو رحت لاس فيغاس ما بيعطونك فيزا
2: ايش لما يعطونا
0: قص عليها قص عليها المهم نرجع لموضوعك مره ثانيه
2: موضوعي والله
0: للحين يعني هو في رايين بصراحه في راي متصدر اول شيء شذا تقول عند البعض راح على المدى البعيد راح يسبب نوع من أنواع الملل حتى لو كان يحبه بوتركي قال لا بالعكس أنه هو يزيد التعلق بينهم الرأي رأيكم والشور شوركم مستمعين على تلفون داخل البحرين 1745-526 1745-526 ومن خارج البحرين 0973-174-5256 وقولي
2: يعني في رأي يقول لك أن المجابة 24 ساعة بين الرجال والمرأة يسبب مشاكل شئت أم أبيت يعني قد ما تقدر لازم تخلي فيه مساحة على أساس مثلا ما في مسافة الأمان
0: أي الكورونا
2: أي يعني يقول لك لازم تخلي مسافة الأمان هذه موجودة على أساس أن لا سمح الله ما يصير في تصادم لأن تجاب الواحد الرجل يعني على الوجه اللي بتجاب له هو
0: أقول لك أما ليش أقول لك هيام
2: لأن الوجه اللي بتجاب له
4: هو يقول لي هالحكي أنا راوي الحين إذا ما جيت وفرقت صاصة كذي بالأرض
2: واحدة هاللون
0: يعني شنو.

0: عشان جابل
1: لابس ذيك ذي تحب غير دلع الدنيا. وخلنا نشوف الألو.
0: ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
0: مساء الورد.
2: هلا اخواني شلونكم؟
1: هلا حبيبتي معنا.
2: توكم الله بالخير. بنت بوروشد ام خليل.
1: والله ونعم
0: ونعم.
2: الله يسلمكم ويخليكم يا رب.
1: الله يسلمك يا ام خليل.
2: عاد انا والله سمعتكم متاخر.
0: ايه
2: ممكن تعطوني
1: لحظه تذكري ام خليل؟ والله جيتها يلا يا بيج. سيما موضوعها ان دايما تتكلم عن المرأة اللي تحب رجلها مو بتشك فيه ولا تغار فيه، بس إني دائما تبي تكون وياه، دائما ما تاكل وجبتها إلا وياه، طلعت تبي تطلع وياه، لو راح سافر شغل تبي تسافر وياه. في ناس قالوا نذيع على المدى البعيد ممكن يسبب ملل. انتي متصلتي تذكرت براشد ومراشد.
0: الله يرحمه براشد.
2: ايوه انا ترى متصلة بقول لكم عن مراشد وبراشد. طبعا موضوعكم اخواني يعني ترى يشد المستمع وايد ما شاء الله عليكم. يعني انت طبعا موضوعكم بس مجرد يعني تجارب، يعني تجارب خبرات. انا بقول لكم خبرتي مع امي وابوي. يعني الدنيا فيها وايد انواع يتزوجون، وفي منهم الزين والشين وشغلات، بس يعني انا الحين يعني خلاص بخلص الخمسين سنه ما مر علي يعني زوجين نفس امي وابوي من غير مبالغه. هم عيال عم من خطبتهم، يعني حتى خطبتهم سترينج، يعني قال ابيها تقدم لها واحد ثاني، صار ابوي على يدي قال له كيفك انا ام راشد، يعني ابيها ابيها لي يعني لي، ولا ترى بيصير شيء مو بعدل، وخذوا عن يعني خذها عن محبه بنت عمه.
0: نعم.
2: وعاشوا يميع يابا والبنات والاولاد، يعني ما قط مره شفناهم يعني الحمد لله. طبعا البيوت لازم فيها اسرار، بس يعني حياتهم كانت مثل ما يقولون سمن على عسل، يعني في الشدة تلقاهم يدهم واحدة، في الرخة يدهم واحدة، أمي تشيل أبوي أبوي يشيل أمي، يعني حتى إذا واحد فارق الثاني لسبب مثل علاج أو شيء، يعني صار مرة من المرات أمي راحت يعني ديرة ثانية ودوها يعني زوجي إن حق علاج، صار بي أبوي
0: تعب
2: يصيح.
0: ها؟ تعب.
2: يصيح الصياح كن صاحبين ينازف من عليكم من يمنا.
0: الله يرحمه.
2: يبي إلا أم راشد، اضطر أخوي أجل أشغاله وذي، مع أن أبوي يعني كان فاقد البصر ويعني قعيد مثل ما يقولون، خذاه بالويلتشير ووصل حق أمي في الديرة اللي يتعلم، ما قدر يصبر يومين.
1: يومين؟
2: والله العظيم
1: انزين.
2: ما قدر يمكن يومين ثلاثة.
1: أم خليل أنا بذكرك بشيء عن أبوك.
2: قول لي قول لي.
1: أيون
2: على
1: لا متكة عن
2: سكر.
1: ما سكر يون البيت يقصون السكر مالهم عدل قاسوا على والدتك طلع السكر مالها عالي، قاسوا سكر مال ابوك طلع انزل منها، قام كل شكر عشان يصير مثلها.
2: اي قال لهم يبون ملة الحلوة شلون مراشد عمني انا باكل مثلها علشان يصير انا وياها، يعني يبون مع بعض، حتى يعني في الشيء المبزين يبون مع بعض، هما مع بعض اصلا. وحتى يوم توفى ابوي رحمة الله عليه امي خذتني في الصالة، امي خذتني انا واخواني يوم ثالث اخوي عماد جلستنا قالت لنا يا عيال لا تتوقعون مني انا كاملة، نصي راح بهالكلام، يعني كني الحين انا اتذكر امس
1: يقولون
2: لنت...
1: يقولون في التيك توك هذه لان قبل وفيين الحين غير ما يصير هاللون.
2: لا والله الوفى موجود اخوي عماد يمكن قل لكن موجود، ما في يعني اصابعك هب سوى والموجود يعني الخير موجود حتى لو ما يعني مو بظاهر بس موجود. دنيا ليحين بخير الدنيا ترى بقول لك يعني
1: نعم.
2: اي والله يعني الشيء اللي ترى من ابن ادم الخير موجود من رب العالمين
0: دوم ان شاء الله. وشكرا
1: ما قصرتي الله يابك يا ام خليل، ذكرتينا بالغالي المرحوم الله يرحمه.
2: الله ييسر اموركم ووفقكم في حياتكم
0: يا تسلمين يا الغالي اجمعين ان شاء الله.

0: شكرا لك.
1: الله يعطيني هيام ان شاء الله يا ام خليل. واحد مثل هيام.
2: امين.
0: اتصال احمد اخر اتصال معانا اليوم. الو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك الله. من معانا؟
3: ام عبد الله من ابو ظبي.
0: يا مرحبا. نعم. حيا الله اهل ابو ظبي. يا هلا وسهلا ام عبد الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
3: انا والله رايي يعني ان شكل من اشكال الحب تكون مع بعض، بس هذه احسها يعني مو بشرط.
1: شنو اللي مو بشرط ام عبد الله؟
3: مو بشرط مع بعض في كل شيء. يعني مو شكل من اشكال يعني الالزاميه. لان بعد يعتمد، يعني انا احب عيالي مليون لكن 24 ساعه وياهم ما اقدر. في اوقات احتاج ارتاح، احتاج ربعي، احتاج اسير، احتاج اي، لكن ما اقدر يعني افارق عيالي. اموت عليهم وريلي كذلك اموت عليه، لكن يعني أنا حياتي 100%، فالنسبة الكبيرة 70 هو، لكن في 30 حقي. أروح أي أسافر.
1: بس المثل اللي قالته سيما، أنت تتوقعين أنه مو بشرط أن يكون هذه طريق صحيح للحب، يعني ممكن يسبب ملل.
3: لا هذا هو الغلط. لأن لما تعمل أنه والله الحب لازم شيء، فالناس الثانيين اللي عايشين غير يتحسبون عندهم مشكلة وهم طبيعيين. هذا اللي يناسبهم. تعرفي ناس يحبون اللصقة، نظامهم كذي.
0: اي نظامهم كذي. صح صحيح.
3: في ناس ما تطيق اللصقة. انا من اللي ما يطيقون اللصقة، لكن معناه انه ما احب. لا احب واحب الارض اللي يمشي عليها، لكن ما احب اللصقة.
0: لزقت عن زروت.
1: الله يخلي لك ام عبد الله، ابو عبد الله، يا ام عبد الله يخلي لك عيال.
0: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: يحفظكم. شرفتين وشرفونا اهل ابو ظبي. يا مرحبا بكم. يا مرحبا. حاولنا بكل الطرق في هذه الحلقه ان احنا نسوي مشكله، لكن للاسف طلعتوا وايد مرتبطين اسريا، وايد ملتصقين في بعض، و بعيدا شوي نبتعد على غشمره شوي بسرعه شي بسرعه ونرجع. لو كنتوا لاحقين على ابو راشد الله يرحمه كان بتعرفون معنى الكلام اللي احنا قلناه. فقبل ما ادري انا كوجهه نظر واحصائيه دراسه، يعني انا الى الان بين نار، مو نار سوري، بين راي شذا وبوتركي، اثنين هم مقتنع فيهم.
0: ما حط له بروق.
1: صح الاخير ما حط
3: على شيء.
1: هذه بعد ذكرتي نقطة مهمة، واللي بيمشي على رأيي اتوقع باركات الحنينية تنطرح محاكم الأسرة.
0: بس عاد خلاص احنا حنحلل.
1: بس عاد خلاص عاد حبوا بعض عاد بلا مشاكل.
0: بس
1: خلنا نستانس حتى لو عندك بيزات ترى عادي.
0: خلاص يا جماعة.
1: حتى لو ذي وذي بس خليك.
0: هابي ويكند.
1: اتمنى. جسمك
4: واحد زوجية تخلق يضحك شلون يعني.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألبوم

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: الدكتور صلاح الغانم عضو الطاقم الطبي في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: طبعا مشاركتنا في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في سيبانغ هالسنة طبعا غير كونها تقام في مكان غير البحرين ومكان غير حلبة البحرين اللي احنا متعودين عليها، ولكن طبعا احنا فريق البحرين الفريق الطبي مهيئ وجاهز يعني لأي محفل ولأي نسميه احنا تشالنج ممكن نخوضه. طبعا الفريق الطبي جاهز ومهيئ للتعامل مع جميع الإصابات، جميع الحالات المرضية، سرعة الإجابة. عشان كذي احنا دائما معروف فريق البحرين مشاركاته في مو بس في البحرين، حتى في في في جدة، في باكاو، ما شاء الله معروف كسرعة الاستجابة، السكيلز اللي عندهم، معلوماتهم، خبرتهم الطويلة على مدى ما شاء الله أكثر من 20 سنة في هذا المجال، طبعا هي اللي هيئت أنه ممكن يشارك في سيبانغ في ماليزيا.
6: All the media is looking at you, your behavior. أنتوا مفروض تكونون قدوة للعالم، العالم كله قاعد يطالعكم.
7: الكل جاهز يونس من الصبح، الكل متحمس، جايين كل حماس من البحرين. السباق بيكون للتاريخ.
8: حدث كبير واستثنائي.
9: سباق البحرين في ماليزيا غير.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: الأستاذ أسامة الليث المسؤول الإعلامي في الاتحاد البحريني للسيارات والصحفي المتخصص في تغطية أخبار رياضة السيارات متحدثا لإذاعة البحرين. أول سباق غطيته في الفورمولا 1؟
3: طبعا سباقات الفورمولا 1 في العرف، احنا بدينا أول سباق في 4/4/2004، أنا كنت متواجد في الحلبة وقبلها بعد، بس كنت من ضمن المنظمين. في 2005 فعليا بديت، انتقلت من مرحلة التنظيم إلى مرحلة الإعلام، ومن يومها بصراحة وأنا تعلقت في رياضة سيارات بشكل عام وخصوصا في الإعلام وخاص رياضة سيارات.

0: عشت يا شباب.
1: عاش ابو طلال.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية.

0: الإلكترونية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
1: All the media is looking at you, your behavior. انتوا المفروض تكونون قدوة للعالم، العالم كله قاعد يطالعكم.
2: الكل جاهز يونس من الصبح، الكل متحمس جايين كل حماسة من البحرين. السباق بيكون للتاريخ.
3: حدث كبير واستثنائي.
4: سباق البحرين في ماليزيا غير.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: All the media is looking at you, your behavior. أنتوا مفروض تكونون قدوة للعالم، العالم كله قاعد يطالعكم.
2: الكل جاهز يونس من الصبح، الكل متحمس، جايين كل حماس من البحرين. السباق بيكون للتاريخ.
3: حدث كبير واستثنائي.
4: سباق البحرين في ماليزيا غير.

0: Άζω, άζω, άζω.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: الأستاذ أسامة الليث المسؤول الإعلامي في الاتحاد البحريني للسيارات والصحفي المتخصص في تغطية أخبار رياضة السيارات متحدثاً لإذاعة البحرين. نبي نرجع حق الذاكرة الإعلامية لتغطية سباقات الفورمولا 1 وتحديداً سباق البحرين. العديد من الصحفيين سواء من خليج العرب أو من حول العالم يجونا في مملكة البحرين. شو اللي تشهد الذاكرة الإعلامية بحضورهم؟ شو اللي يقولون عن سباق البحرين؟
5: إحنا المجموعة طبعاً اللي كانت موجودة في هذه الفترة من البداية كنا نفتخر ترى حق موضوع عالم رياضة السيارات، عالم رياضة السيارات في الإعلام. تقفنا من خلال سباق الفورمولا 1 في البحرين لجانب طبعاً السباقات الثانية الدولية والمحلية، صارت في مجموعة متميزة. استفدنا من الخبرات اللي قبلنا من دول خلينا نقول أجنبية أكثر، وجودنا وياهم بنينا رصيد من الخبرة. انطباعهم اليوم عن الإعلام البحريني، صار الإعلام البحريني في رياضة السيارات إعلام متميز. ليش؟ صار في مجموعة كبيرة من الإعلاميين خصوصا مع الدخول طبعا السوشيال ميديا. يمكن سابقا احنا كنا الجرايد أكثر، ما كنا موجودين في وقت اللي كانت في السوشيال ميديا الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أكثر شيء نعتمد على التلفزيون ونعتمد على الإذاعة ونعتمد على الجرايد. المجموعة اللي بنت وبعدين طلعت مجموعات وياها، إعلام العالمي اليوم صار ينظر حق الإعلام البحريني إعلام متميز، إعلام متقدم، إعلام متمكن، مثل ما المارشل متمكن، مثل ما الكوادر البحرينية. فإحنا لما نقول فريق البحرين، فريق البحرين يشمل وايد أشياء من ضمنها الإعلام. الإعلام دائما إحنا نعتبره جزء لا يتجزأ من نجاح أي فعالية رياضية أو أي حدث رياضي. لذلك وجود الإعلام مع سباقات الفورمولا 1 اليوم أنتم موجودين، جهات إعلامية بحرينية أخرى الحمد لله صار الإعلام البحريني متمكن ينقل صورة البحرين بالشكل المطلوب وأكثر. لذلك يعني تشوف الإعلاميين صاروا يعرفون الإعلام البحريني شلون مهتم في وطنه في بلده في سباقه. إحنا اليوم

0: برا البحرين في سباق بحريني في ماليزيا، تواجد إعلامي ثقيل، صارت لنا مكانة كإعلاميين، صارت لنا مساحة كبيرة إحنا نطلع فيها دور البحرين بشتى مجالاته وبشتى قطاعاته.
1: بحرين FM على هواك.

لملم شاءت خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: All the media is looking at you, your behavior. أنتوا مفروض تكونون قدوة للعالم، العالم كله قاعد يطالعكم.
4: الكل جاهز يونس من الصبح، الكل متحمس جايين كل حماسه من البحرين. السباق بيكون للتاريخ.
5: حدث كبير واستثنائي.
6: سباق البحرين في ماليزيا غير.